0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

العزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي بيستو حوت بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجي بكمل پاداشتي حجيكي هيا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هر باوردار برو ابو مزگوتو بو انجام داني نويجيكي فرس با جماعتو كومل اوها وك حجيك وهايا انفر مده لا صحيح الجامع دهاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو گناها كان پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنوش بشورب ونوش بدزنوشكي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نوشكي فرز لمزقوت ونوشكي بكاد لقل خلقي دا اوا پروردگار لتاوانا كاني خوش دبه پشوا مسلم گراويتيو چوارم هوکار بورزگاربون لاسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارگ لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی با کومن لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نجدا بستن أوا پروردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدوروي واتا بدورو ناج مرده فرمودك پیشوا مسلم گراويتيو پنجم بانجام داني نوجه كي با كومل كشكي كد بودروز دكري لبهجدا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتاهر باورداري بروابو مزغوت بيانيانو إيواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كوشيكي بودروز دكا لبهجدا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان بروابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا و حق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بگري ام فرموديا لا زنجيري فرمودا صحيح كان دا هاتوا حوتم اواني نوش با كومل دكن لمزگود ملائكت بوان دا پارت و داواي لخوشبونيان بودكن پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكتكان داوي لخوشبون بو او كسانت عندك ما دام لمزقوت نوجي بكومل كردوا اگر دز نوجي هبيتو و آزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا هشتم نوش کردن بكومل هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل
اوه همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سردلیتا و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برایشتنو حت نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا هاتوا نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین دا دگرین پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي بيگومان مزگوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر او باورداري بردوام نيوجكاني بكومل بكا پاشان لمزگوت دابرابتو ديار نما بيه او ملائکتان با دوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتی به او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چاره سر دکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوه

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه فأن

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

الحر وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا وقالوا لا تنفروا في

بسراني برز راديو محراب لا ماوي رابردودا يمن لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموستي قرآن خين صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم ولايك من.

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق.

لا ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم أن ترحمنا تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا

اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت، اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوكا دپاريز ري حتى ايواري ليلة بتوا و هر كس ايوارب بخويني دپاريز ري ليان تا بيانيان.

زين بالله كفر وردگارم بيو اسلام دين وبرنامم بيتو محمديش صلى الله عليه وسلم پیغمبرو پیشوام بيت يا

0: يعني من بسرداهات لسر فطرتي إسلامو وشيد الصوزي وإخلاص كبريتي لا إله إلا الله وديني بيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوك من إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوى
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هر كسيك لروجك دا صد زار بلي پاچيو بيگردي استعيش بو خدايا اوه گناه كاني دا صريتوا اگر چي وكو كفي درياج وابيت

0: ذكري بيانيان بيانيان.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادي محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبر.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: خالي رازي بيد لبيغمبري
0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: قولترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: ربي تو پروردگاری من
0: لا اله الا انت خلقتني
1: هیچ خوایک نیه جگل تو
0: و انا عبدك
1: تو من درست کردو و منیش بندی تو
0: و انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: پنات پیدگرم لخرابيك كأنجامم داوى
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دنيم بهمو ناز نعمتك كانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: ويعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا لم خشبة
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن
1: شن كهيج كزل قناهان خشنا بيت جقلته
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان وباور دلنيايا و أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني و بيش أوي إيوار دابي و بمري بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا.

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان

0: قليل
1: كشي لباتي جرالي ياخي بونو سرپیچیان کرد يا مشلافاوشي زور تند من نرد سريان بربستكان من كاول کرد ولباتي باخ جوانو رازاو پر لبركتو بروبو مكان دو باخي بسودو بروبو مداري ترشو طالمان پبخشين كزوربي بروبو مكان بكالكي خواردن ندهات هروها هنده لبروبو مدرختي سدريش كاوش زور بكالكي خواردن ندهات
2: آتي حظة
0: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور
1: أو طولايش من بوه لسندن چون كره بازي كفر و بديني و ناشكوريان گرت بوبر مگر يما هميشا طولا لكساني كافر و سبلو پينزان ناسينين
2: آتي هجده

لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا بينجم للرجي هيني دا صلاوات دقات ببيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي أكثر علي من الصلاة في يوم الجمعة فإنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته واتا بيغنبر صلى الله عليه وسلم دفرمي زور صلوات من سر بدن للرجي هيني دا چونك هيج كسينية كصلوات من سر بدن للرجي هيني دا إلا صلواتكيم بيدقاتو و بيمنشان ددري أنفرمو ديش لا صحيح الجامع دا هاتوا ششم خوشوردنو خوبا كردنو للرجي هيني دا دبيتا كفارتي تاواني نيوان هردو هيني بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة

لنحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق

هندی سرچاوه هیا بداخوه با اشکر ازانی درو اکاو سرچاوه هیا شخصا لاین یکا رادیو یکا کانال یکا محطه یکا جریده یکا اما ازانی درو اکات بلاو کدنوی او دروی او کاب شریکی او دزگای او کاب شریکی او دروزم اما صفتک لصفات هندي ليهود ومن الذين هادوا هندي ليهودك سماعون للكذب هر ادم بخبر بس بويش شد بالمستمع جني فلان بو تشوري كي فلان شنك سماعون للكذب بداخوا بوت صفتك لهندي لامتي في رمضان صلى الله عليه وسلم هندي لايما خريكي اول ايشو كاريان نيا او تشيكردو ام تشيكردو سماعون للكذب بتشديد هاتو وصيغي مبالغة هاتو يعني زور بها يخدن باخبار اخباري خراب اخباري درو اخباري عوراتي خلق اسراري خلق همشتي في زور ذو خراب ايما دعوة من ليكراوة امر من ليكراوة بلان قواه سبحانه وتعالى بدق قرآن بيروز لقد روزنا نبينا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الأخبار ترسلوا لقد رازق وكان هذا نبي لقد روزنا جاء أو ملة اعتماد تسر سرچاويك درو ودسكا بإيش كردن ببلاش هم دعاي ببلاوكاتو أو دروي ببلاوكاتو امتك فاسق فاسق الشايكي ورناجي فاسق جانبك ولدنك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد وثناء وصفاص وخواي قورو مهربان ممنوني خواين اوي پيويست من پي ببه خوا بوي ساز کردوين اوي زرري هبه بو من خواي قورو لي دورخسيون تو يافيري کردوين او زرر نيكي ممنوني خواين لسر ام نعمتا بتعبد ممنوني خواين لسر قورترين نعمت كنعمتي پيامدارية كنعمتي الرسالة نعمتي ام قرآنية كبو من هاتو انسان للاي رئيس جمهوريك وكنامي بوبي زور فشي بيو قالي من زور قورو

0: مادام إنسان نفسي هي، مادام إما ولو شيء آدمين، مادام لو شيء ننحوين، أو أن جناه يأكل لو بهشتا خوا توريدان توريدان الدروة لبرشي لبر جنا، مادام إما وشيء أوانين، مادام إما بشيء أوانين، إما شروكوا بابا في رمانبي، جناكين. بلام نابي بردوان بين وتوان قولا كذن كوتنا إنسان لو قولانا بكوي هربي يلسيتو عيبة تو حر راك شي بلاي والله تعزا كوتو نابي بلسيتو أصلو قناهي كرد نابي بس قناهاك بردوان بين قناهاك أبي توبيدي بكا يعني كافر ومسلمان هم وين قناهاك بس فرقنا بين كافر ومسلمان هاتشي لقناهاك بنا إما توبة أكين أوان توبة ناكر سلام أوان إما فشيمان أبينوا أو فشيمان أبينوا بس أوان فشيمان نابنوا أيوة فرميز قرجانين أوان فرميز قرجان برا إذا كانوا حديثة كيف يغمر هي المزور بجده يجي قوري أفرمي إذا سرتك حسنتك وأساءتك سيئتك فأنت مؤمن فرمي هكسي شعكي كرد دولي في خوش وتي الحمد لله الذي هدانا لهذا خواء ممنون تي الخوات وهداية الدائمين بو قرآن فعندن هداية الدائمين بو امكار خيرا هداية الدائمين بو يجبان كرد وهكسي كيش دولي نار حد بو بقناه وتاوان آي تشيب كرد دزكا بقديان دزكا بفرمي زرجان دن چونكي قناهي كردو اما چي ابي ام قناهي كفرمي سي بورجينه في عمر صلى الله عليه وسلم أو خوشية أو ناخوشية فأنت مؤمن أو علامتي أو يتو إيمان ده هل كسي خفت نخوة بقناة أو إيمانينين حتى قناة كاتشي كاملي قوية بي حتى قناة كاتشي كاملي قوية قال عزا عمنا وام كردوه نو تاوانم كردوه زيناي كردوه عرقي خواردوه مالي خلقي خواردوه أزتي خلقي داوه هم شيء بيواكا لباتي هو بقري بلا بخا من إشي كي خراب ممكن خوام لو خوام عادس كن محكمة ها بدوا هو جينا ده لو أنا ما دام وين يكدوا أو إيماني نيخوام أجر دلينا رحد مو بقنا دلي خوش مو بطاعة هو تيا هو أهل إيمان في أي واحد أهل إيمان كأشي بومزجود رجل يقسل الأخوات إياك نعبد وإياك نستعين بضمير خطاب يكتب حرب قصو قفتو قو إياك كافك كافي حرف خطاب يعني حرف قصي لقواك أي أوي بيدينا أنا سم بزقود بس جنة زانة دي إخوايا كينا جاتا دي إخوايا كي أملا سلام باتو دي إخوايا كم خطوة وخازو دريجو نجات من نابي يعني أما تشي أما نفاق لبليايتي أما دلي خوشني دلي خوشني بمالي خواه مالي خواه في عمزة صافر مي أو منافقة كاتك جناهك يا مزجوتي للاوك وشي وايا شولك هيك شولك ريتنا وقفزك هو يتحدى نجواشين الديبلك وكنك لم قفز الدرشم بوي أي شهر مو بهانو أقربوي لم زجوتك الدرش يا موانين إما مزجوت ب مالي خواه أزين هاتين بو سجدة بردن بو خواه هاتين بو وعد بخوابين هاتين بو قصو قفتو قول لقل خوابكين هاتين بو اوي كوا خواه لخو من رازي بكين شونك خواهو بيغمر فرمويانا دي امش اوا اكين ما دام خواهو بيغمر فرمويانا دي بي استراحت من هي جابر زكانم قناهو تاوان طبيعتي انسانا بلام امي طبيعتي امي انسانا نابي امي انسانا بردوان بلسر او قناها أبي بروا واز بينا لو قناها واز بينا لو تاوانا كوابيسي ناو نشان إيماني خوانا زاني يعني اشتاك وان دسكو لناخي دل ما نوزان إيمان وان دام ازراو يعني اگر چي بو بازار و قرأيته و نزل الكرت او بزان إيمانك نقصاني تياي اگر چي بو بازار و هاتي تو نزل نكر او بزان تو إيمان تواب ولما تشي كوكوشي ده اني شي لكولانا لسر جاده يكا لرقه يكا كوكوشي ده اني شي بوجنان وكراسور يكا يد كوكوشي بوي ده اني شي هو متأكد بزان إيمانكي برقي حشت يقناقري برقي هج رشبا يقناقري باشا كسكم رحمتي خالي بأقسم كأي كم بخناو الضوء في غمار صلى الله عليه وسلم كصحابي برور دكر أو برور دكر لسر أم فشكلة يعني قناهيا بخطر بشاق زاني كيو بسر ما نايس قناهيا بشاق زاني سأكيو بسر يعني صحابي قابوا خدمتي في غمار وتي أي في غمار يا رسول الله هلكتو في غمار صلى الله فرمي بوه لناوتوي وخوا قلوا فرمي تي أتشومن آخر شيء كدوه وأفلانا قناهم كدوه في غمار صلى الله عليه وسلم يعني وزعه بو كدوه توبه بك وقرره في نيز برجينه وخواهي دوره أرحم الراحمين وآواء في غمار آواء في غمار صحابي في غمار بقناه أعزار قيه قليان هر كسي بقناه أعزار نقات دلي أو إيماني في نقيه خمي خوي بخوا بياني دو بياني مهموانا مريد هر كسي خفتي خوار بقناه خفتي خوار بقصي حرام خفتي خوار بغيبت كردن خفتي خوار بأزداني خلق أو بزان أهل إيمان بلا مقر نيبو بخاء وختل صحابي في غمر أهاتنا يهودي في غمر إخوة خوار القرآن فرميتي الزور كزي أصحابي نار أصحابي آقرن أشنا ناو آقروا بوشي أشنا ناو آقروا چونك زور حزاكر خلقي مدحي عمكا بشتك نيان كدو فلانك زور مهم فلاني إشي قلو كتي دريش وكو أم مسؤولاني أمرو هيتشي نكدو خلقي تعريفي أناكا آخر هيتشي كدو خيرك هيتشي أبو خلق نتا تعريف لتوا الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا يعني بشتك مدحي كان كان ينكدو أم يزلي فيه خوش يا إنسان متكبر به إنسان تكبر به يا مثلا صعبة هاد أي في أغمري خواه خامن حزم لجواني حزاك من جوان جوان كراسا كم قوز من جلوبا كم قوز به في أغمري كان قوز به في أغمري فرمي هو تكبر نيه تكبر أوي حقي خلقي بخوي تكبر أوي بي بحقي خلقي بدي تكبر أوي غيبتي خلقي كي بيشكيني شخصيتي خلقي بيشكيني أما تكبره صحابة كتير هم وتأي في عمل القوام اللي ناوتشون تبو كاك بود تأجوي تبو اللي ناوتشوي وتقول بان خوا فرميتي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي دنق برز ما كانوا بس في غملا أخل أو على بجاهل أنا هلو أقول لدور وهات محمد يعني أواح لدري دلو بان يعني قال لفي عمل نأيون رسول الله يا نبي نعيش لك هل أيون محمد وكدا أصحاب في عمل خافرمي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي نعم الدنق برس كانوا بس في غمرة نعم الدقس برس كانوا صحابة كوتي وخاخوها من دنق زور قولي من الله يمكبرهم فارد الله يديوانهم لبر أوي كالدنق زور قولي من زور بيجوي أما آياتهم كله لبر أوي خوبة جهنم يزال في عمل صوت صافرمي نا أوا هنية خواما بس يواني نعم يسابد بوم صحابة أو قصيكا يا عمر فرمي أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة فرمي ثابت تدل في خجنية رازيني بوكوا لدنيا خلقيها تعريفك بلين بياعيكي بأشعر ثابت واخ باخ تشكر رجي تشاكا تشبياق تشبياعيكي مرد خلقي متحركا ومتأكيد يجبكاتك أمري مردار نابيته آخر حيوان مردار بيته باشا يزيد ببري ها كاين باشا أسري ببري باشا إنسان إيش بشهيدي بالرواة باش تريكا تاوكو أو مردال بيتو ناو جيغا شهيد بي فلمي وخاتو بشهيدي أرويدو أجي دا بكتي شو ها صحب يا أمو تشي فنو وصعب دا كوابو أم صحابانا يعني خميان خواردو عذابي ضليان بو لسر قناع لسر تاوان كوريك بتسياريك لما مسايك لما ما مساك بتسياريك أميه بوينوسي الله جنابي ما مسا قناهيكم كردو بردوامي شم لسلي وخاتري خواتي بيريكم كان فتوايكم بو بان تشيبكم بو وقت الشيد بم طبعا برزكا مقصد دوبار زورك بو إنسان ضلينا رحد بو بقناه أو إيماني دا مزرعو هل كسي قناهي كردو ضلي بينا رحن بو أو إيماني دا مزرعو جاء ملك يقولواني ماني دام ازرابو وقت الشهد بهم تكبيرك ممكن افتوني مأجورين فتوائك مبوبين القواد جزاو باداشت أباتو أما موسى الشيخ هو سيلا جوابا 350 لا بركتب نوسي 350 لا بركتب نوسي لا يكتب كاين شي الداء والدواء داء يعني شي يعني الدرد دواء يعني الدرمان يعني داء باسي در اذا كاكا داء كاتشيا بريتيلا بنا تاوان اي درمان كيتشيا تو بكرنا وقرانا وشون جاء كتابة مقدمة كتابة وسبب كتابة لما مقدمة كان دو نقطة زور قرنجي كتابة بكرك علي بكرك علي يكم خال علي متأكد بزانا هم دردك درمانك ما دام خو عم دردي ناردو أبي شي بي أبي درمان شي ناردو بي درمان نابي نابي بلاي بخوا دردك بي درمان نا وغلطة يا غمري خاف المولتي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء حج دردقنية كأخوة دايما زعلني بنا مجتمعكم ملقا إلا درمانك هي إلا درماني أوي هي كشفاء بوبي دوام شف وتي براسي تو أميكا برسيار الكلوة العلماء ما دام خود نزال برسيار لزانا أكي دور ميما أم قصة زور قرنقا برازي كان نجي شد كي لخوته پیش اوی برایش تکه که پرسیال عالمی که بزن امشته بی باشه بی کمیانه و تی تو ام پرسیالی که کردو تو ایشه که چه که کردو چون که پیغمبر فرمیه تی انما شفاء العی السؤال انسان اگر هاتو کرولال بو انسان نزان بو انسان که جاهل بو درمانه که چیه اوی برا پرسیال که اجا سه درمانی دانه و اکتبه سه درمانی دانه و بو ام دردانه یکم یعن چیه؟ ويردي قرآن دوهم يانشيا دعاء بلان بإلحاح وبفرمي اسكوا سهم يانشيا اوية كواب روي كتير كويني تو زياني امشتاتشي مثلا زر كابرايك عشقي زيناو روا زينا عكا كأتشي زينا عكا توشي چيه بي توشي عيدزي بي لعالما لعالما 5 مليون انسان مرشحي مردن امصال بوهي چيه و بوهي زيناو بوی بی اخلاقیه او. یعنی تو اگر برای کتاب خوانی تو بوی خوب پاره زیره او. کرک تلفنی بود کردم پاره که. تلفنی بود کردم. او تی ما وسط خزانم هی جنم هی. بالام توشی زینه بوم ل مساجا. ل مساجا توشی زینه بوم. او تی است من چیب کم شش مانگا نه چه مطلع خزان. چون بچه ملای او خزانه کی خوام خزانه کشم توشی عید زبی. او نخوشه سیرای دکه ارو یعنی نامینه تو تنالی یک جیگا و تی چیب کم و تی قرکه بسری خوتا و حتاو که توپی بو خودی تو اما پاداش خواهی بو تو لدنیا توب که و بلک خواهی گره تو بلی قوک اما کاریتی یعنی تو ببروی کتب خوینی تو از زرری زینا چیه زرری عرق چیه ایسا او سا اوروپیا کان با اسلام یا لود اسلام اسلام متوحشه اسلام بو بو وحشی ام عرق خوش نخونه و ایسا لوی خوان و ممنوعی کن هر کسی 18 ساله نبی نبی بی خواتو هر کسی آدابی عام نپارزی نبی بی خواتو هر کسی لسیاره بخوره نبی بی خواتو هر کسی لتا یعنی نیوی عرق نیوی نیوی دنیا خوان حلامیان کدو بو چونکی زرره که ازانن ابی تو جهر گناهی زرادي غيبت بزانا چيه؟ غيبت اللي لا مجتمعكو ملقاو ومجتمعكو ملقبرو وتفرق رو اما ابي دينكي اما دواي چي ماليكا دينيوكي اما دواي توحد ماليكا دواي او ماليكا اما يقبين متفرق نبين متوحد بين ايبا داي اقل بغيبتكي تو امشتان نامينه خالي چوارا من بوم زيال كردوا و تو اگر من لیب وایم یعنی با ما مساکم اوید ام خاله چوارم ایشی بکره سر که چی خاله چوارم بود در معنی کن یکم قرآن خوینده نه دوهم دعایه سی هم خویندنوی کتب لسر او گناهانه که او گناهانه زرلی هم چیه چه با چی توشی مجتمع کن چوارم دانشتن لمجلسی علمه چوارم دانشتن لمجلسی علمه اوی تو لمجلسی دانشی او مجلسانه او مزگوتانه که قرآن قرآن یانتی آخرین ره، آو مجلسانه که آو مزگوتانه درسی قرآن یانتی آخرین ره، حدیث یانتی آخرین ره، دراسه یانتی آخرین ره، ما مسایع دانیشی و خلقیش بدودیا پرسیاری دیگر، آبی بروی آو مجلسانه ببینی، بو آوی کواتول لجنح پارز راوی، اما درمانی چوارم، جابر رزقانم یکم درمان ویتمان قرآن ابی تو ورده که روزانه ده به قرآن خوندن یعنی ابی جزء ایک نیو جزء چاره که جزء ایک دانه به روزانه قرآن خوندن یک دوی قرآن که به چی بخوی؟ قرآن که به بروانی بخوندن دو هم ابی لقرآن که تیوی فهمی بکنی فهم قرآن خوندن تو هیچی لی حالی نبی هیچ نی سه هم ابی عملی پی بکنی سهم أبي أوي كقوة في النتوبة عملي في يمكن أجا توبتي ولا دكتورك ورقيك الله بنسى بل أمس درزية وأم شوار حبا أبخو بكاري عم بينا توش ورقك بيته والله جنابي الدكتور بتوتي أم شوار حبا وأم شوار درزية بكار بينا أم شوار حبا وأم شوار درزية بكار بينا أم شوار حبا أم شوار أما إسي فايل يا كي ها إسي فايل لنا كي أبي بروي بجيب هكذا تقرأنك أخواني تو أبي بيجي أجر بيجي نكين أبي خالي شوارم أبي بخلك شيء بلي وخلك شيء في وجهين يكم ويردي قرآنك قرآن بزاني دوهم أبي لي حالي بي سهم وتمان شيء بو قرآنك عملي في وجهي شوارم بخلك وجهين بخلك وجهين شايف تو وكيلي في غمري لأنذركم ومن بلغ أها آية كوا بل أفلو هالكسي كوا بلاغي أو آية بيجان أبي أو آية تجب خلق بيئنا دو من عربينا دو من جبينا بيريك بينا كسيك بينا أو شتيك فيري ويك فيري خلق يجيبك أو قاعدة تو أبي بوكيلي بيغمبر أبي بوالسي بيغمبر تنعب ميزر خستان سرسر نابي بوالسي بيغمبر والله ميزر كي زور زلع وزور وكيلي بيغمبر نو والله هتعب بوق بيجي وقرآن إنك نبي بوكيني بيغمر نبي بوارسي بيغمر أم قرآن كتير ناود لوا إتي خوشويسي وبناها لعبة تفاعلك على قليا هذا قرآن كزور خن زور خن أو خوشويسي بناها لناود طاية يكسر أو قرآن إشوارتهم ها كبرى ناي فضيلة فضيلة قري عيال بيا يجي دزو الجلد وبداخله بلام روزه که شوی که انتخاب سر مالک ویسی مالک هدیه لیفا قرآنی خون. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. دوسه جار آیه تکیه تو امش گیر بسال لای پنجره که وی گیر تو. هل گیر بودی و الآن هل لو دقت او میکرد. فضيل القرآن بو بو بيعوا زور بشوري كيك كلدو سكان وعالم مكان أمتي بيعوا مرسل الله عزيز بو تشنق القرآن كي والي بو عملي كوري خطاب عملي كوري خطاب آياتي كي أبو خلنو خشك كي بو خلنو طا ما أنزلنا عليك القرآن للتشقى أو عملك جبالي جاهلية بو بفاروق إسلام جبالي جاهلية بو بفاروق إسلام يعني أم بيعوا أم بياو عجائبة بيك آيد يكسر تأثير كل ضلي ضلي جوراو مو بيك إلا بياو زور جوركاني ناو تاريخي ومتي بياو مرسل الله صلى الله عليه وسلم دجاجي جناهكا أو راستي هات ناو ضليو دواي دوام درمان دوام بريتيل دعاء بلان دعاء بتشيوه بإلحاحه بفرميسكه بشو نيه جوه دعابك والخوايا دواليك أنقل أهم لكلخ أنقل أهم للاقي زونك خوايا طاعتم للاشيرينك خوايا أنقل أهم للاقي زونك
1: من أول درقة عمد في عيوك سجع بان أول درقة دجملي شو مبوية كمو خوايا قولاش دار لدرقة خوا أقل دجملي خوايا جميل درقة بوقاته ما دام داوتا تقد داولة درقة خوا خوايا قولا درقة خير اللي أكاتو توب اللي قبولك لدورة قري الله مثلا أوش بزاني نوح في غمر نصدو فنجا صال نصيحتي كرة قلت هل إيماني نيا نصدو فنجا صال عقلك في غمر أنا نوح في غمر نصدو فنجا صال خليك أوهتي وابو أوهتي وابو هل كافر ولا ذا كافر ما يو فرودي كلاني ولا قلت بلام فرودي نوحي ولا ناقل فرودي كلاني ولا قلت بلام فرودي نوح في غمر ولا ناقل أبي شن فکری کرد به، ابد چند مدرسه باگرد به، ابد چند نصیحتی خلقی کرد به تقوال، او پرکور دعوت و مال خودتان مصرف کشید زمین و ملکو توزیع قصه خیری باقی. آنها مشتانه باکردو، لیلا و نهارا، ليلا ونهارا يعني خليك بوبلام بجوينك ردو بجوينك كابو هر كاتي جناه لنا وضل ما ناجيجير بو أبي يكسر رابين ولا إخوان شوارم خاو سهم خاو وتمان علم من هبه بزلل زياني أو جناها هك زانيد أو جناها زللي هي يتتو ليدورا كبيتو سأعدي كبو بين بلا عدد نزيف خلون حتى عدد كان نزيف خلون تو دورا كبيتو وو شون كاد أزاني أو سوتيه گناهی که اگر زنید اتوش عید زده که زیگی نکوید کابو ابی تو کتب خوینی تو دار کتب خوینی تو لسه گناه ها کن طبعا ایمه بود من برزه کن گناه اوانن گناه اوانن که قومی نوحیان فوتان قومی عادیان فوتان فرعونیان فوتان حل خلقه گناه که ایلا خوایان فوتانه خواه لنایوان با ام همو قیرانه که تو ایبینی توشی ام ملتانه به سبب که چیه سبب چیه که برایك گناه که مخالفه هیچ کسی نکه مخالفه قانون نکه چون یه قانون جیتی بلان روزانه هزار مخالفه قرآن که یه مخواد چون عقوبه نده یعنی تو حرمتی قانونی و خلقی اگری بلان حرمتی قانونی خواه نگری جا بر رزکانم هر کسی گناه که خواهی گوره نعمتی لیسنه تو نعمتی صحت نعمتی توانه نعمتی خوشی بخواه زور بی او خلق اوروپایی که تو این بینی ایسا او خلقانی خو من که اچن با اوروپا اکثر یعن که یه نوع نوعه گیلی کن پیوهی فتلی و کس قصیان لگوانا که خوان زوالی نعمتی لسد لعبه بیو نعمت یعنی او خلقی نیه لأوروپا ایتیر کابرا کری راشتو و کچی راشتو و بس یک راشتو و تنها سگا که یه سگا گیانه که بلاو باو تنها سگا سگی که یا پشیلی که یا بلاو اتی حچی بلاو نماو لبر او او انسانا لبر او او انسانا زوال نعمتی خواه لیبو نعمت کانی خواه لیسان راوتو هروها اگدار ام خالانه بن یکم نمان نعمت دوهم نمان علم قرآن هر کسی خواه نعمتی قرآنی لیسان دوا او بزانه خواه حزناک اهلی قرآن لی يعني إنسان أجر هاتو حزين يجن حزين لن يجن أبو هو حدك قصلا لو خوانك هل كسي حزين لقرآن أبو هو حدك خواصي لقلامانك أجر تون يجف يقصلا لو خواك إياك نعم وإياك نعم أي أجر القرآن نخيني هو تو معنا يخوا حزنك قصلا لقلامانك خالصهم خوارس قد كما كاتو رتقتنا يعني قرتقنا رزق يعني كل يلا ناكل يلا ناكل يلا رزق يعني عقل رزق يعني بير رزق يعني فكري باش رزق يعني أوشتاني كمصلحتي الدنيا وقيامتي تو أنت من شاش نانو قوش وقلتك شي ليكم هم يرابوا أو دسكا بلام أما زور قرنجة كخوا من نعمة إيمان باتي نعمة عقل باتي نعمة ها مريم الله خوارس قمدا من خوارس قمدا رزق كيف هو عباد نبو ل عند تفسير نسيانا والله تري خواد وتري بواحد لكن تري شيء ليه قام مريم الفقيد عقل بواحد جيب بواحد هم علماء الدنيا اللي بالدنيا دانش نقصي خير بواحد شو هرم إنسان تشي وحشة دبئة بالجناهيك وكتوان زوالي نعمته نماني علمه نماني رزقه وأهلواته شي وحشة جبه يعني جاري وابه ماندوه بي لخوي حزك أبراب جيقيك كذن بينه حزة دراوسيناك حزة خيزانكيناك حزة منالكيناك حزك دائما خوي تنهابه يعني توشي وحشة جبه قناه توشي وحشة جبه وليك باري بس الخوته وليك حزة هيش خيريك ناكي خاليكي تر إنسان بهي قناه هو خوا أهل خيري ليك زور فيها وهل لم قرأك معنا زور فيها وهي اللي نأخذ مكان معنا فيها عقل فيها يجير فيها يمد أو أنا حزنك أن لقلت هذا شون قلت أقل لقل فيها يكي عقل هذا بنشي بدو دقا قران كالي بسرعيني بدو دقا اسي فيها يكي أبيب أهلي خير شفاتي أو خيري تيايا تج خيرك يدي ولا قدي دي خواي قورا أو كوم الله خلقان لا نقزون ناجينك وكو تو لا يتقزون ناجين أو أن يجهر تج بقزون ناجين زان لقلت أنا بن خواف أنا من الله أم جات هذه كايت أكيد نو بلوه بهوي قناه هو تاريكاي اكيتنا او دلوا وكوتون يعني وكوتون زهر اقل بيبي بيدي لبدن لا شد افرقينه لا شد نايمينه هبرون هبرون يكا هروها قناهي دل او افوتينه وكوتون زهر لا شد افوتينه قناه توانو بفرماني خويش او روحي إنسان عقلي إنسان فكري إنسان إيماني إنسان أفوتين أفوتين أفوتين خالك يتر إنسان بهوي قناه وتشي خسف بخسف خسف يعني الدمكات وخلقي تيج وخسفي ها قارون قارون درقاقي خسفنا به وبداري يعني وكوتون قارون أرزك الدمي كردو قوتيا اما انيش دائما كان بخوان ورانا يعني الدوري او دسع هو بنو دائما باسان باسي او دس وخواردنو معديه واميه رجل الرجان عقلي البرزابته ولا يعرف شي خو ولا يعرف شي خوانارون دائما بناي فرشي ناو ناو خوفنا من بخراب كان بيسي كان برو بيزي كان يعني نزم نزم سيليكم الله خلقانك دول لديني خو زين خليك تشيل الاخلاق زين بعد اخلاقك قمت ان تو رونی بیبین بعضی فیلم یک نردن که او خلقه چپلای بولیه دا رونی سیدیک تو رونی سیدیک با چون که او برو خوار احوانه ملان تو برو جور رو تو اتو بگی با عرشی خوا هم گیشو با عرش ایبلیس هم گیشو با عرش ایبلیس اخلاق ایبلیس یه بجه اکا طبعا برای زکانم یکی لدعای سلف زانا فيشو كالمان أمبو كوتيانا اللهم عزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك خواهي بوهي طاعتك يا رايليتو وقورمكي بعد الكاوية قاية بوهي قرآن خلنا وخلقي دس إمازكا بوهي علمي شرعي وخلقي دس إمازكا زلام يواهي بوهي أول كقناه تان ومخالفي قواقا همو خلقي لعنتي ليكا رانا ناشيدة فيها وناشيدة فأمرو قريبا سبيبا يعني أواعي بأربينا يعني كوابو تو بهوي غناها وخوا عزتت بأداء بهوي غناها وخوا عزتت دشكيني بهوي طاعته وخوا يقول عزتت بأداء كوابو كوتاي قصة كمان بمينين ايما تشون معصية تركين غناها تركين بفرماني خوا تركين بتوارشف يكم بويردي قرآن روجانة ويردي كي قرآن معنى بنيفة وتيني اگر فوتان من بقزاي فينو شو دوهم بدعاء بلان دعاء بفرميسكو دعاء بشونية جوا سيهم كتاب زور بخينو لباري او قناهانه كالقرآن دياري كلام او قناهانه لقرآن دياري كلام بكتاب ينصر خينو دراسيان كين بزاين علماء شيان وطو علمي تازة شي وطو لسيان شوارم اما مجلسي علم ما نبب لمجلسي سام مجلساني او دانشتون ملائكي سدوري داري سكونت من بو برفع به هم دلمان ازراحه ده من یه من مدیسه و دلم زور ازراحه ده سکینه پیغمبر فرمه سکینه ده اباره در زندوقات هم جا خواهی گورا فرمه ده جگه یکم نباسیانه کم که او جماعته او ملعه او خلقانه که خم دروسیم کرد لوان باشتر یکن که باسیانه کرد که ابو اما اده ام مدیسانه معنه به مجیسی ذکر معنه به مجلس طاعت من هبه او نه ذکر دعا نه جکان من به ما قد نه فوتنی او يرد اوراد قد نه فوتنی چونکه اوانه بنزین و کو شو سیاره به به بنزین نارو بروا روح ایمج به به او يرد اوراد ناش بروا خاله برنا وجوانه کان فی الرحمن کیفا عافیت من بخیر فی ایمان من سلامت کا خاله گناه من فارزی خاله گناه من لله ناشیدی کی خاله گناه من لله قیزون کی خاله طاعت من لله شیدی کی خواه محبت و خوشبیستی خود لگو ما نزیر خیلی لبر ناو جوانکانی خود لگو ناهی با بودایی کان خوش بید لگو ناهی با مزاکمان خوش بید لگو ناهی ام مجیس خوش بید یا ارحم الراحمین صلی اللہ علی سیدنا محمدین و آلی و صحبی اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: رابي محراب دنجي زلالي پروردي إيماني خواناسي راسقينة
1: رابي محراب دنجي زلالي پروردي إيماني خواناسي

اسف بو گنجی ایامی جوانی کفوتانت نپیریدا رجاکا.

راديوي محراب برنامج محرابي جيانوا لا أمادو بيشكش كرني باريس دكتور سيد أحمد بينجويني بيشكش دكار.

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومحدثات زماننا ومكائد أعدائنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكبير المتعال ذو الجلال والعزة والإكرام، لا إله إلا هو الملك العلام. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وأشهد أن سيدنا وإمامنا ونور أبصارنا محمدًا عبد الله ورسوله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول عليه الصلاة والبركات والتحيات: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. أما بعد، عباد الله، فإنني أوصيكم ونفسي القاصرة الخاطئة أولا بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مسلمان برزكان خشك برا إيمان داركان سلام ودرود إخوائي قورا لهموتان بين أمرو لخزمتانا لبشي چوار همين لزنجير وتاركان من درباري كوچي قوري بيغمري قورا صلى الله

0: لساب خريطة بيكنوا أو جاء مسلمانا بو چون که براستی مسلمانه کان خوشک برای عزیزم تا ایستاو تا روشی دعایش ام همو بینا عجایبانه هیا ام همو نمونانه هیا لأوتیل و ناطحات و سحاب و بینای سیر و عمتک و عجایب هیچی تا ایستاش و تا قیامتیز ناگا بجوانی و رونقی مزگود ایستاش مزگود لنا یانا گنجی گنجانا شورسوالی ناوانا تا ایستاش لمزگود جوانتر نیا لهندسه مزگود لقوبه مزگود لمناره مزگود لخلقاني مزقود لكوتراني عاشقي لفرشتكاني ناو مزقود هيج پياميكيش بقي پيامي مزقود پيروز نيا وهيج شوانيكيش ناتوان ادلقان يكخا آسكان يكخا برايتي برجسبكا خوشويشي بخلقيني بكا تهوين وخلات ودياري بو همو لايك بو همو خيزاني و همو كز بمالي خوي بزاني و كز لكز لپیشتر زياتر نبه تنها و تنها ایسیش هیچ دائره، هیچ بزارته، هیچ شوینیت نیه مزگو تو مالی خوانه بی لبر اما و هزارها حکاری تر خوشویس و رابرمان صلی الله علیه و سلم یکم کار دسی به مزگو کرد کچو اوه لدورو بری مدینه ماوی چوار پینج روشگ ماه و پیلن بنی سالمی بنی عوف لبه خیره لماوی چوار رو را مزگو تکی کرده و کپیوت مزگو تی قبا او مزگوته که حاجیان و معتمره کان اچن او یک مزگوته دعا او بماو یک کچو مدینه منوره او جاره دسی کرد با کرنوی او مزگوته که پیوتره مزگوتی محمد صلی الله علیه وسلم که همون من بینیو مانه خوی لو مزگوته دفن کراوا علیه الصلاة والسلام یکم جمعش لوی کراوا یکم جمعه لمدینه کراوا لشاری ما که جمعه نبوه بلکو جماعتیش نبوه نویزیان به ذکر دوا و شعائر کانی تری زوری نبوا لدوای گواسنا و لمکب و مدینه لدوای درزبونی قواره ملبند هبون ناسنامه کسایتی چوارچیوا لمدینه منوره ام جاورده و ده ام شعائرانه ام روجوا ام زکاته ام جهاده ام آشتوائه لگل پیکاتکانی تر نوسینی قانون و دستوره ام همو باسو خواسته گستی لدوای هجرت درزبو و بروبوی هجرت بون منو تو کلی را دانیش چون فیری خیر و خوشی ابین فیری علم و معرفت ابین ایمش هلنجرا و بر همی او هجرتین آخر کس که هناسه ادان لمسلمانان آخر کس که لا اله الا الله آخر کس که بلا اله الا الله و اچه با قیامت اوش بر ربومی ام هجرته اگه هجرت نبو آیا هر اسلام نه امائیتر اسلام زوری بو حاتب و دشمنکان و خرافکان و ابو جهل و لهب و حمانت الحاتبکان تواو زورن با اسلام هنا بو مشتی خلق مسلمان و ولما کل درجای سیزده سالا لبر آوا اگر بزنیم به های ام هجرت چنیا ای مشهری کی بجور خومن الکین با مهاجران و همو جارالن رضی الله عنهم و رضو عن و کخواب فرمیتی همیشه ریز و حرمتیان بود عنین و همیشه هولا دن بین شاگرد و قطابی آوان و بین بشه لو کاروان مزنک هتا هتایا خیر و بر پیشکش که بمرو بکن بله خوشویزه کن دو اوه کشو مدینه پرسی لصحابه مهاجری و انصار خلقی مدینه فرمی اموه ایشی کواب کم مزگود کم اوه شیگ نبو پیشنهای مزگود بی معبد هبو حیبت پرسکان کنیسه هبو هی نصارا کان بیعوس اوانه هبو هی جولک کان اما اشتی بم کالا و بالا و بم همو مبست پیروزه بم همو ناو ناو روکه بم همو مزنیه بم همو پیام پی گوره که پیشکشی اکا پیمان شتی بم ناو نشانه نبو لبر او فرمی من امه مزگوت کماوا بوی باز کدن مزگوت چیه بو چیه او جا اوتیان یا رسول الله شوین یک هیا باشا او شوینیش شوینی دو منالی هتیو بو دو منالی هتیو بیسر فرش بو که پیانو مربت یعنی شوینی وشکرنوی خورما او خورما که با تریده اگرنو او بلاوی اکنو تا تیشی خور لیب دا وشک بیتاوا او جا حالی گرن بوخ زخیر و بوزسان ایشی او بو او جا پیغمبری خوشوی صلی اللہ علیہ وسلم لگل او دسکورتی و نداریا فرمی من اسم لیان اکرم که او دو گنج زانیان و سر پرشتکان زانی فرمی ها رسول اللہ چون بکرین پیدا فروشین بفروشن نه هدیه اکین امش حز اکین بشداری کن بو خوا امش پیشکش اکین بخوا با پیغمبری خوا صلی اللہ علیہ وسلم فرمی نخیر الا ای کرم هر چون ابی پیغمبری خوا کری قبولی نبو با هدیه که درسته او بو ای سر تاکیل سر عزت دامسره لسر حلال لسر عدالت في غمري اخوان ويسي بمشيوا درز بدا بقياد يكان بمسؤول سركدكاني بشرتا قيامت كنكن ظلم لهتي وكان حتى بيشكشيكا اكرين دلو بدلي نبي اكر استميتي ابي بان الله بناي خوايا اي كم بتكي او كم بمزغوتو اي كم بمالي ملا امانش ديوانيه مالي كذب وكذب دروز نيو كو خوي فرمي الا بدلي خوي كسكن ببرزامن دي نبي بحب بتنازل نبي ابدا مالي باوك بو کر کر بو باوق خوش کو برا بو یتری رفیق بو رفیق عزیز بو عزیز نبی کس مالی کس بخوا الا بر زمندی او نبی چن فرمودم لو باروه بل بم شو پیغمبر خو ارزکه پیا کرد ام جاورن عاشق کان مهاجر و انصار کان خاونی کنوا یکم عاشق و یکم وساو یکم بنا محمد خو یتی صلی الله علیه و سلم ایسا پیک و صورت باسکین همون چین بنا مدینه ببالی عشق بفرین چین بو اوسا حمزنا بو سرتای دولتی اسلامی سرتای دستور کلمه جوا نبوه دستور پیکات کان یکسان قبل جولکو گاور و مسلمان و مهاجر و انصار گشن یک امتن بو یکم جار عاصمه محمد صلی الله علیه و سلم عاصمه بتی تیانه به بتخانه تیانه به خیل پرسی تیانه به زینب چال تیانه به شروال پیسی عرقوری دزی دروزن پش قلدان گزی کاری فیل و طلقه تیانه به مجتمع لفرشته اچه خواه یکی خسن فألف بین قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم اعم مجتمعك لجر آسمان و لسر زمین آنب و تایستا سرطاو مقرب و دانین ملبندی و دانین جابه لهموشه لکنیسه لبیاع لمالی آغا و رعیتو چیو چیو چی لهمو انبینان جابه دنیا یکی فول نویه او ارزه کمان دوزیه و پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم فو اکا بو عاشقانا کتمنا اکن قولی لی هلکن یکی قر بینه یکی برد بینه یکی دار بینه یکی سخفی بینه یکی پلی دار خورما بینه یکی دار و دسک و کاریت بینه هر اکی بجاره و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون ولی مثل هذا فلیعمل العاملون بمشه و دسیان دایا مردانا عاشقانا شیدایانا قتاب يعني محمد صلى الله عليه وسلم يا كم كسيج دسيداهم يعني خلايب وقرايب وقري أهينا وأيكد بكربوش أيكد بخشت وكوبي ألين لبناء في غمر خوشويز بصلى الله عليه وسلم الله أكبر لا يا كم هنعو تا آخر هنعو تاني يشتيا كدنو أحمد سازي في غمر صلى الله عليه وسلم حاضر بو بوياك لحظش لقال أو شكتي وبعمري وما ندوبونه لقال أو بلو بايك خوابي داوة حتی صحابه آپارانو کره یا رسول الله اوهمو صحابه لخدمت آیا شو روز خیلی سریج میشه که بس جناب قرائم با خلایم با جناب من دوم با عرق مرد روز حمل مکیشه ابدا فرمی نابه او جابو اوی قائد بو اوی سرایی خیال سرایی مال سرایی حکومت سرایی ملت سرایی حرم سرایی هر گروهی بزنه چون سرکایتی اکا بو اوی ملتك عاشقي بن بو اويك ابيلن او عرق زياتر الرجه زياتر برسي ابي زياتر ازار اتشيجي زياتر شكتو ماندو ابي ام جا هموي دلان سوتي بو خاكا بو خلقا بو پروژيا بو ايشا بو قرقا بو شارو شارستانيا پیغمبر بيسي بما درسي عملي بدا ببشريات بو اوي علاقي حاكم ومحكوم ابي چون بي قيادة لقل قاعدة ابي چون بي كتائس اشكالا لهمو دنيا سياسات وقانون وبرلمان واحزاب دنياي حكم دار وفرمان روايي تايسش اشكال علاقه بين حاكم ومحكومه بيتشون بي تايس حنبوا صدار مجلدات ومقالات وحكايات نسرا ولا سري او بيون ديتشون رك اخره بعضي كان لاسمان بعضي كان لرسمان بعضي كان لكاخ بعضي كان لكوخ بعضي كان لثرى بعضي كان لثريا تايس وايا بعضي كان هرب حياتي من لدنا بين من لدنان بينه بحياتي ملت خوشنا وملت خوشنا بعضي كان هزنا كان بايش ونركو ازاري ملت وقلكا اغان لها تيو لبي ورجن ولبك وتولى كم اندام لشلو كير وامانه هرنيه تير اغاي لبرسينيه شنك الدنيا الدنيا كان جايه او الدنيا كي ترى هل قاموسي اوا شتيقني ناوي ايش ازار برسيتي نركو نالا هتيو بيوجن فرميس خم برسيتي اشتيوالا قاموسي انا نيتا بيفامنو بيزانن سوكا باچي دروسه بي بنيوش لمزقوتا كحاكم ومحكم بيكو دسي اندا خير لهر خير يكام فقير حاضر بو اوش حاضر بي بيكو مزغوت يعني بيكو شان انا وشان يكو بيان لبي يك هدانا بيكو تيان سبحان ربي العظيم كز عظيم يا اخوانا بي بيكو سجدي انا بو تيان سبحان ربي الاعلى بس خوا عالي وبرزة نك حاكمو فرمان روان نك يرفان فرو يرفان بر اذا اوكاتم ربا بابا مرو اجنام ربا بابا قارون بابا فرعون الا ما اريكم الا ما ارى وما اهدك الا سبيل الرشاد ام دينا جامعة ومدرسة أمس قوتاب بردي بناغية بودرس كدني أم حقيقتانا بودرس كدني عدالة برايتي بيكساني خوشويسي تواضع خيرخوازي خوابيستي خلق ميستي خونويستي ليه روا في عربين لم جامعة هركز نيت إيرا هزارها تمكو مفهومي في روزها نيبيستوا نسوة تضلي نسوة تناقي وهستشي في ناكا با پروفیسور به با سیاسی کی ما بارع و ماهر به و الی اخره لبر او پیغمبر اخوا د سکر به ایش لوان گرم و گورتر و عاشق و سیداتر تا او کو فیر مان که چون لب دنیاد نا نا لماندوبونو لشکتی کان ابه ایمان پیش ماموم به و کو ناو نیش ابه همه له دا اوبرون لخیر و چاکا اما اگه امام نیش هلای کی کر ابه گلی شبلن سبحان الله دعينا كون حتى عجر جني لدواء وبيت شبرا ليبدأ بلا إمام غلط تفرموا ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا يك كان من أما قوما وهم له كارهون جورتين كي شيء جهاني مسلمان أويا عداوت الرقوقين لنوان ده صلاة دارو لنوان قلوا ملتا يا لنوان حزب كان كأوان جبوا ده صلاة يشكن لقل ملتا هجارة كذا دائما امتش لحانه وشردنكو دعاي شرب دوامه بويا تانان من هي او من ني تاو من هي دو من ني سببي اوي ابي امانه ليك جسراب ليك شو اتشي ابن اج مالي خويا بخوا بس مالي خويا انسان هكا بمروف اي او ام 50 سنين بويا هسه نبين بمروف هسه شقه ورشيدين هسه جنكا من كويله اكين هسه تب تفو لعنه جنيه وقاوقش لك شكرا كان من تعاملكين اي او كسك بحياتي اشيت بار اشيت اوتيل اشيت ديسكو اشيت ملها اشيت تياترو خانه حموش انا كان اشيت اسنبول واملا واولا اشيت السويد واشيت النرويج واوروبا وامريكا شو اني انا ناس يا نيزانه مالي خوانه به يا كرد يا مالي خو ايش كانت ده تابوتايا لناو تخت شورا لناو كفرايا كطبي تريتاني ما وجاني لدز دعوه لو كاتايا نيجي مردو بسرو كان نيجي مردو بسن مردو يكو ك نيزاني زندو بروجل روجان بمردو يهرن امش خل خلطانو دين خلطاننا اي كاتك ابار سر بخوانه يكدان هاتي يساتي بمن زبشي ببهش والله بهش ونهر زاني انا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه وانا زان اخوا اخلتي بهرحال صورتك اميه دس يان كرب بني عدنان اوي كزخيره وشد بهنان قر قر اشتا مزقوته فول لتواضع لبي ديكوري لبشكولي لبي نازي بقدر او كات يعني كم تل مالي خلق لكلوبل وشتو مكو كربوجو هراو بزم نخير حموي خشتي قر او جا دار خرما او جا كاري تكاني لو قدي دار خرما وامانه بمشتا خاكيان ام لمساحي كي زور بشكولا مزگوتی زور گچکه زور گچکه برام لناورو که زور گوره لانتاج و برهما زور گوره مزگوتی بقدر ربعی که ام مزگوته نبوه برام اوانی کلی تخرجه کن زور عظیم و گوره بون اوانا ابو بکر و عمر بون عثمان و علی بون عشره مبشره بون عائشه و فاطمه بون اوانا ام عماره بون اوانا او کلا پیاو او شور سوار جنانه بون او فانك دنيان غوري او انك كسران روخان او انك قيسران روخان او انا مروفيان فتح كد مروفيان رزقار كر ازاديان كر بدياري خل خيران كر بدياري مساواتيان هنا عدالتيان هنا برايتيان هنا خوشيان هنا خوشويسيان هنا تبايان هنا طاغوتكان النار بوزبلدان بو بوجر زوي او همودسكوت هي امانه بن مزغوت لقباره بچوك للرساله وبيام غوره خلقی گوری دروس کرد مزگوتی بچوک بلام خلقی گوره ایم مزگوتکان من گوره گوره و قبا قبا بلام خلقی بچوک ملائی بچوک نویشکری بچوک مؤذینی بچوک نویشکری بچوک اما کیشه مسلمان آنه تا روز قیامتی بردوامه بی روز با روز پیام مزگوت بچوک بیتو کالا بیتو باوشی و دسیان پیکر اما سنتی که تریجی فرق دین خواهش ویش جیگل وی باسم کرد لبین قیاده و ملتا از آن چی ویش لواچه همو عالم پیسیر بیه ناشکرینه به کم بیسراو کم باس کراو اویش گورانی وتنو نوعی لارجوزا شعر خوان نو و مبارایاتی شعری بدم اشکر نو بو چون که او کسی که ایشکا لآدم و حواه بگره مگر خلقه مشورش به نخوشی درونی به مگر دین و دنیا لیت یک دابه مگر فطرت انشواند به اگنا که ایشکی حتی اگر راجندنی بسککه به لانککه هی من عرکش به حتی اوش گورانی خویه هیه وایا فیالن چی؟ لیلایه لو ایشو بکنه تا درو تا دسکنه تا ایشی قرس تا جاده لیدان تا فندق لیدان تا خبات کردن تا خباتی شاخ و شار و دکانداری همی اما گورانی و حیران و شکی خوی هیه پیغمبری خوشویز مؤسیسی اما یا دریجه پیهداری اما یا چونکه پیغمبری فطرته پیغمبری واقعه پیغمبری میدانه پیغمبری حرکته پیغمبری ایشه ایش پیغمبری پالدانه و حرام خوری و دسیوانه ناکه ماچیکه نقاط بزو ناکه خلق ماچیکه بعکسه و دسی خلق ماچکه پیغمبری خواهد دستی کریکاری ماچ کدوه نه هشو خلق دستی ماچ که جا خوش ویسان بوشه و دستیان که با ایش کردن پیغمبری خواهد سالسم دستی بیا کد بچی با گرم کدنی اوان یو تح احماع اها جا ایش که تدریبی پیه که ایشتیه که پیرن احماع هندی ریاضه و عمل و امانه بای گرم بی گرم داوه اما پیغمبر دایه ناوه یا پیغمبر زینه کدوه تا صلی اللہ علیہ وسلم یا کم او دستی بیا کد با ارجوزه فرمی اللهم لا خیر الا خیر الاخرة فاغفر للانصار والمهاجره يعني خويا خير اوياك بو قيامت بي خير خير قيامتك بهشته رضا مندي توي خويا خوش بلم بولك ايشك بعضك انصار خلقي مدينه بعضك مهاجر خلقي مكه خويا اهلا انا خوش بك التلبي منو شاقدي منو كركاري منو بردسي من الخويا بمشي ودسي فيك ام جا اوان تشبلن باشا اوان بويان سندوت يعني لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل كبينيان في غمر يخوا او سني هم يخولا او خشتي لسرشانا او قرابي بو او ديتو اتشي شعري خوش اخوانات التشويق او خلقاكا شيدايانا فريشتانا محمدانا صلى الله عليه وسلم خباتك شنك رياكا مالي خوا بنياتني بن بنياناني مالي خوا امتك امتك قوراء امتك الراشد امتك عادل امتك فاضل دروسك كبينيان اوانج بوان سندوا وتان والله اجر لان قعدنا قيمه داني شنو في غمر والنبي يعمل ايش اشكا لذاك من العمل المضلل وبخوا زور عيبه زور شو ريع او زور دعك وتنو بوفايه في غمر اشكا يا مشيك اي مش ايش لك لو خرايت النبي جهه كسي قيادي خوي بينا او شوق عشق بري اداته اشكا او ايش لي حالي لي تشوق به زياتر هل باكا زياتر هل متبا ابيته بلانغو شيري ميدان أبيت أختابي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم هل أوانا أو جاء يكتر بوي سندوى وتيل لا يستوي من يعمر المساجد يعمل فيه قائما وقائدا يعمل فيه قائما وقاعدا ومن يرى عن الغبار حائدا الله فرمي أو دعانا ويكسانين يكي مزقوت مالي خواك أتواه یکی کیش خوی ادزیت او، خوی اشارت او باید خلایی نبی، باید شما کجلو برگر رنگ و رخساری تپوت و زایی نبی، خرایی نبی. او دوانه یکسان نیم. الید العليا خیر من الید السفلى. المؤمن القوي احب خير و احب الى الله من المؤمن الضعيف و في كل خير. شرک امپیا غمر مزنا. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. بمشي و بنشيت بسرود. كأما بو خوي فنك جوريه في غمري خوا صلى الله عليه وسلم بسرود وبأرجوزا دسك بايش بو أوي أمزيا ترخلق هان بدا حرمي التي أوليك دروكا دسكناكا فلاحا جوتيارا أو هنا كاتي خوي أمكر دك فطرتي باقبو كحزباياتي سياسة لا يكون أي شيء عندبو كغرب زادا غرب زادا نبوبو كري باوكو دايكي خوي بو كلسبنا شي خوي الروابو كجنعيو جهراوي نبوبو كزليلو كويلو بوغني نبوبو كشوكور بياو جنو بير بيرو غانج بيكو دريانا كدسكنا ايش ايش جوتي عارف فلا حدوكو خشكو برا على سرر المتقابل نوكو اهري بهاش خاين طيبات وطيبين بيقى إشانك الجوراني حيران لاوق أنواع وأشكال بستو شد بوشوي إشكانك كابراء شو سفر كابراء شو كاروان بهيسرو بحشترو بكرو بشي أو رجع درو درجان أبريني أنا زاني أنا كزاني قشطة بخارا وسمرقند وبغاو دمشق القاهرة بمشي وبمشي وخش أنا أو أنا شان ليش عارضينا بناوي سلفيته بناوي جيال لم يجوا وبناوي كتبي زرد وجنعوي حمشي كان ليش عارضينا فني شان ليش عارضينا حمش تحرامه إيسا خلك قرب بناوي دينه بزانا كي أتوان الحرامة تدوزيته حرام يتر إضافة كبو قائمة محرمات كي أتوانا درقائك حلال لخلق داخا كي أتوانا كأنه أو تقوى أو صلاحة أو علم لدنيا أو كابراء بطل ساحية كبتوانا حرام يتر إضافة وحلالك يتر لخلق قدغك أو نمان حرام زور كردو حلال من كم كتا خلق فري وازي هنا همو يضايع بو همو يبرو مشروب وفادنو برلايو بوفاير روي أوز بختي كتير أبوي تشكم خصا سري بام شعرانة أولا ناوسي لي ابن هشام هم كتب صحيح كان أم شعرانة نسراوة لو زي اعتري نسراوة شعري كيالي والله أم هلقتني كلوفة لبو مزقوت مالي خواه زور باشتر لوي كأشن خرما من لخيبر إهنا بو مدينة في أشر عادة هنواب وبشان فرد خرما وكيس خرما إهنا ولا خيبر بو مدينة فروشيانا ألا أعمى إيشا أو بازلقانية كبرا أعمى بازلقانية كي قولت ترى أولئك يرجون تجارة لن تبور يعني يك قائمة شعر هاي الكتابي سيرة صحيحة كان لبك نوي مزجوت بمشي ومزجوت يعني كدوا كمزجوت يشان كدوا إت أمة دروز بو برايتي خوش ويسي لو تاركان إذا هاتوا بتن واسكن بإذن رب العالمين خوي أبو خاتنا وفي رزقان ناس بجريتوا بإسلام ناس بجريتوا بعلماء إسلام بو مالكان يخود يا رب العالمين بو دلسو زكان يا أم دينا بو مربي كان بو ما مساكان بو شرا كان بو برا كان يا ربي أويل سجد طاغوت ظالمين تلاب كان خوا نجاتي برزقاري كي خوا أبو خاتنا وفي رزقان نركونا لي مظلوميتي مسجد الأقصى ببيزي كوا دشمنكاني خو في غمركان يهودي قذير في سكان خريكا يرخيرا هجاري بجورا نيجي تاما عكنو آزاري أشكن جين يشكر كان دن يا ربي هلوها مزقو تكاني بغا مزقو تكاني ديالة تكريد مزقو تكاني شوانا كاني تلي رو لبيل دمشق لحلب لحم حمص لشوانا كاني تل أم مجرمانا أم إليشيا تكفيرية إرهابيانا هم جورا إرهابية بداعش بماعش وخوالنا ينبي برام ده پیش آوانه لناوبی که امانه انتاج کن، امانه دروس کن، تغذیه امانه کن، تمیلی امانه کن، فوب آگری امانه کن، با کاری هنر بناشین کدی اسلام، بودا خسنی رجی مزجود، رجی علم و معرفت، رجی هدایت. یا ربی تو این ناسی امانه ناشین، تو درکتیانی اما درکتیان نای، تو پیانوری اما پیان نایورین. ربی خوابشیان دشگری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ربی ادخلنی مدخل صدق. وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم آمين
1: بابي سراني برزو خوشويس من لاردو شاروشكي تكيو چمچمالو پنجوين نوناو چکاني دوروبري ودشتي شارزور دتوانن لسر شپولي اف ام با فريكوينسي 98.5 ميگاهرتز گوه لرادوه محراب برن رادوی محراب دنگیك بو ایمان دنگیك بو جیان رادوی محراب

لهم أجرا حسنا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

كانت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقال

نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا

قومنا دخلوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا

وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال.

من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

لكم أعلم بما لبثتم فابعثوا

يتلفظ ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله

أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقول

إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً.

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته

أجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك.

دون وجهه. ولا تعد عيناه.

الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر

وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا

خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموستي قرآن خوين صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني همو لايك مان.

اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. أخواي بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى لتاوان بناه هلو بركان من خوش ببي خوايا خوايا لروج قيامتا لغيزي أمتي بيغمرا حساب من لقلابكي خوايا لروج قيامتا برشفاعتي أو بيغمرا من خي خوايا تاعت عبادت من لقبل بكي خوايا خوشوستي حقيقي وراستقيني بيغمر لناخو درون ما ناجي يربكي خدايا خوايا وامان لبكي كشوين كوتويكي باشي أو بيغمر بن صلى الله عليه وسلم خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي قشت مردوكان من خوش ببي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي رزا من دي خوت من بنسب كي خوايا خوايا أويك قرزار قرزكي بو دفعكي أويك نخوش الشفاي بدي أوي جيراوي هيا بوي مرخز بكي أوي منالي نيا منالي بي ببخشي أوي شي منالي هيا بوي صالح وخواناسكي خوايا بيركان من عاقبة خيركي كنجكان من دندار وخواناسكي تو استقامان بي ببخشي آفرتان وكشان من لهمو نار حتيك بباريزيد خواه ولات من پركي لبرايتي وخوشي ودنداري خواه لهمو نهامتيك أمولات من پاريز راوكي خواه بخاطري قوري خود لتاوان وقناهي همو لايك من خوش بيتو من خيت جرساي خود اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة اللهم اجعل خير عملنا خواتمة اللهم اجعل خير ايام يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييته اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا غائبا إلا رددته
ولا كربا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا خلة إلا سددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها، فإنك تهدي السبيل. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب

باسی خم فرق کردن با آرقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. باب التبرک من عرق النبی صلی الله علیه و سلم. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال كان النبی صلی الله علیه و سلم يدخل بيت ام سلیم فینام على فراشها وليست فيه. قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأوتيت، فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواررها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال أصبتي. واتا أنس كري مالك رزي خويلي بدلي جاران قلي جار پیغمبر صلى الله عليه وسلم دهات بمال أم سليم دايكم كاوسري أبو طلحي زربابن بو. گلی جار کدایکم سرنیونکی خوی نبوایا، گلی جار کدایکم لسرنیونکی خوی نبوایا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسرنیونکی دخوت. روجی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هات بو مالمان دایکم لمال نبو، پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسرنیونکی دایکم خوت. چون بدایکم یانوت ای ام سلیم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشریفی هاتو بو مالتان لمالي اول سنو نكيتو نوستوا. فرموي جاء ام سليم هاتوا تماشي كرت پیغمبر صلى الله عليه وسلم آرقي كي زوري درداوا چوراوة سر پارچه چرم لسنو نكا جا دايكم هك بكي كردوا شوشي كي لدر هناو او آرقي بشتي هل دمجيو دي گوشي ناو شوشكانيوا. جا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لخواكي راچنيو فرموي او خريكي چيت ای دایکی سلیم؟ دایک موتی قربان ای پیغمبری خوا با امیدی پیروزی و مفرکی بمنا لکان من ام آرقی تو کودکی نوا. فرموی پیکاو تا آفرین با خود. پیشوا مسلم گراویتی و برزن رون کرنو یک با تگیشتینی زیادر لن فرموده یا کامال فرموده و شوینوارو بیسراوی زنان هیا کدگن رادی تواتر او د چسپینن که خو پیروز کردنو خو مفرق کردن با پاجمو شوینوارو آثاری پیغمبرانو پیوچکن کار رواو پسنده بمرجه او سرنکیشه بو هاولدانانو شرک بو خوا. باسی نزیکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لخلقو پیروزی ورگرتن لی. بابن فی قرب النبی صلی الله علیه و سلم من الناس و تبرکهم به. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. واتى أنس كري مالك رزي خويلي بدله پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنویجی بیانی دکرد ایتر راجکران و اوکیشکان مدینه حاجت و دفرکانیان با اوکا و دهنه بوی. اویش با مفرک و پیروزی دستی پیاده کردن گلی جر بیانیان زور سردیش بو، بلام لگل او شهر دستی دکرد بناو اوکا دو نا امیدی نکردنو دلی را دگردن. پیشوا مسلم گراویتیو. عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. واتا أنس رزي خويلي بيدله بچاوي خم پیغمبر بيني صلى الله عليه وسلم سرتاش سريد تاشي ياراني خرمانيان لدابو هر تلامو یک برده باوا یاران دین قسته و دکوت نودستی یکی کیانه و پیشوا مسلم گراویتی و
باسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کبرحمترین کسب و منالانو خاو خزانی بابون کان رسول الله صلی الله علیه و سلم ارحم الناس بالصبيان والعيال. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت احدا كان ارحم الناس بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان ابراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وانه ليدخن وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. واتا أنسي كري مالك رزاي خويلي بدلي كسم ندي وكآوا وك بيغمبر صلى الله عليه وسلم بزيبيته وبخزانة وتي لقندي لقندكان دور بني مدينة إبراهيم كزانة وتي لقندي لقندكان دور بني مدينة إبراهيم كري بيغمبر سلامي خويلة سربي درابو بداين

إبراهيم كري منا ممك خوربو كمرت لبرأوا لبهاش تعدو داي نهاية ممكي بيددن حتى لشير دبريتوا بيشوا مسلم يراويتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم. واتى أبو هريرة رزي خويلي بدلي أقرعي كري حابس شاوي لبو پیغمبر صلی الله علیه و سلم حسنی کری پیشوا علی مجد کرد که کچه زای بو کری فاطمه کچی بو رزای خوان لیبه اقرعوتی دسامن دمن علم هیا تا استا کسیانم مجد کردوا. پیغمبرش صلی الله علیه و سلم فرموی کسی رحمی نبه رحمی پینا کرد. پیشوا مسلم گراویتیو.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردک

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا ألقيك إلى ناس جهنم في غنبر عزيز عليه الصلاة والسلام لا درج باسي سدو وانكاني هجرتي في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيشنا وخالك لرقايا زبير كر عوام كبرزاي في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآور زاوايتي هدو كان زاوية إمام أبو بكر خالي رازي به لرقايا بيان دقاو دو جلوبرجي سبي دبخشيتا في غمر صلى الله عليه وسلم وإمام أبو بكر مسألة جلي سبي لبيا بو شيء درنك سبي بوش كخير ثيابكم البيض باسين فشاكان تان سبي فإنها أبيض فإنها أطهر وأطيب سمك جوان ترو باك ترى ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم فشاكان تان زين وكان تان با جلي سبي لبركة ومرد وكانش تان با كفنا كان سبي به ملايكش سلامي خوان لي بدي على وينش پاشاکیان هی و پاشاکیان سپیه. به دلیلی اوی فرمی رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم احد و رجلان یقاتلان عن یمینه و شماله و علیهما ثیاب بیض یقاتلون قتالا شدیدا. دو پیام بینی لغزای احد دوای اوی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی صحابی که شوار دوی شهیده بی طالحي كوري عبد الله سيو الشجلة وبرندار الدكري سعدي كوري بالوقاز برندار الدكري خويا كيف تشرف في غمر صلى الله عليه وسلم كلا هم لي أكو بويدين أفرمي لو ساعتا دو كسم بيني دو بيهوي زور جوان سرتاپا ينزل سبيبو جنجي يكو شرحي أنا كردي فعلا في غمر صلى الله عليه وسلم كزنجي ويناك كي أبو دوانا ملايكي خوابنا أفرمي دوانا مزاني كي أبنا ديانا ديارة جبريل وميكائيل بو پیش وفاتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم جبریل دیو بولای پیغمبر علیه الصلاة و السلام بشیوی پیاوی که کسیان نیناسی تو شدید و بیاض الثياب شدید و سواد الشعر صفت اگه چی بو؟ هم جبریل که ها بولای پیغمبر صلی الله علیه و سلم پوشاککانی زور زور سپی بو همو پوشاککان و رنجی قجو ریش و اوانی زور زور رجب كاتب الشيوي أمره بهات ابن مسعود خوالي رازي بباس يكافر مجاري كان لما كبوين بيغمر صلى الله عليه وسلم شوين بولاي جنهاتي نوا ليلة الجني بيوتري قرأينا ولا شوين يكا هلاك بخبيها من راني خون بودا نصر يخصى سران أما لا صحيح سنة المذيع أفرمي فبين أنا قاعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد فخذي فإذا أنا برجال عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال فانتهوا إلي في غمر عليه الصلاة والسلام صريخ سبا سرانم لو تشوالوان يا بين في عوان يكهاتم أما نزجوان بون فوشاك كان يعني يكبر شسبي كي أبو نوانا ملايك بشيوي في عواتم وتيان اوي بن پیغمبر دراو به هیچ پیغمبر هیچ پیشتر ندراو عليه الصلاه والسلام تو اتل يو شاو دليلش معنی و لقيامه شاف پیغمبر ابراهيم عليه الصلاه والسلام يا كم جا پوشاكي ببره اكلي قبطيه تين دو پوشاكي سبي و احرام جبه سبي به و لقيامه شا يوم التبيض وجوه رویب چاکه کاران سپی اکری پیش شوانکشی خواه پنامان با خواه رویان بشک و داوش من لکراوه لدعاقی ابلین خواه پاک من کرو لگناکا من کما یونقا الثوب الابیض من الدنس خواه خواهن من کرو لگناکا من وکو پچون پشاچی سپی خواهن دبیتو خاله چی تر پیشوازی کردنی صحابه کان خواهن رازی بجوانی لپیغمبر صلی الله علیه وسلم درست کردنی مزگوت یه شکل صدق جاریه کن پیغمبر ایم علیه السلام دو مزگوتی درست کرد و قباء مزگوتی خوی وتمان زەویەکەی بەدە دیینارکەی هەر دیینارێک مسقالی ئاڵتوننی ئایاە بی سووارە کەواتە هەتا ئێستا چی نوێژی تیا بکرێ و حتا قیامە سا ئاژەکەی بە پێغەمەرە سەر وڵاوست کەواتە کوێی مزگەوت مهمە زەویەکەی چکە ئەم بینایە گۆڕێت دەستکاریە کرێ زەوی ناگۆڕێت پاشان بیر چەند ساڵ بڕکە بەڵام هیچی وەکو زەویەکەی نییە بەی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم شوی کری خوی زانی شو کری بس زوی کی کری اوانی ته صحابه کان خوی ان راضی به بردار بون تیاید و او مز گوتش خوی گور شایتی بو دا فرمی اسس علی التقوى من اول یوم لیکم روزو بو جور علی خوا و تنها و تنها لبر زمان دی خوا مز گوت کراو کاته من بنا مسجدا لله هر کس مز گوت دروس کا تنها بو راضی بونی خوا سبحانه و تعالی به بسمع و ریا أجا أخوي يقول ما لشي بو كاتوا لا بهشت طبعا مزقود دوري زورة هر شوين ينوج نيبة تنها شوين علمة شوين كوبو نويا أقر آوارا هات آوارا كان هات شوين يشي بو ترخان كدبو ناوي نابو الصفة لوي حيوانو جنمنا ليان نبو كاسيان نبو لوي ما نو شورش شوين كوبو كدنوي هاو كاريو يارمتي بو فقير وهجار شوين كوبو نوي سراني صحابيا وكو إمامي عليه فلما مجالس الأنبياء شويني كورو دانشني بيغمبرانا نامزقو عليه الصلاة والسلام وكو أبو إدريسي خولانية فلما مجالس الكرام نامزقو شويني كوري خوتانا بيغمبرانا بريزاكاني خواينا نامزقو مزقو كواتا شويني شورايا شويني إدارية شويني حتى محكمة بوها لزماني بيغمبرا صلى الله عليه وسلم وفديك هاتوا فالميت اللي مزقود داينين باب بي ناو مزقود إما ببينين شون نيوجا كين عباد كين بو يضل يعنرن بي بو إسلام وقال نيوان ران إجباها تاي في عمر صلى الله عليه وسلم بيش وازي ليه كردن تيايدا مزقود قباء طبعا فضيلة إخوه من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء كان كأجل عمره لروايتك فيصلي فيه صلاة هركس إلى مالو داز نيوج بقريد بو مرجع دو بيبو مزقود قباء سي هر نيوجي جيتابك نيجي السنة نيجي فرزة بيقع عمره بويدا نسرين أم مزقوتة شكوية كان مزقوتة بيغمبر صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل السبت ماشيا وراكبا ويصلي فيه ركعتين أهم الشم يقدهات مزقوتة قباء بيغمبر صلى الله عليه وسلم عندي جار بابي عندي جار بسواري والله آهات ودور كان نيجي تياه كدو دقر رايا سعدي كريم الوقاظة فرمي والله لين أصلي ركعتين في مسجد قباء اگر دور که عصونت کم لمس گویی قبلا اعلام خوش شویسر لوی دو جابشم با قدرت نوشیدی اب. امام عمر فرمی لو کان قبلا اگر مزگویی قبلا لشونه چی دور با ل ضربنا ایله اکباد المطی جی خویب و ک رجی دوری با بگری نبر بوی سردانی کن. سردانی مالی ابو ایوب که کوانت سردانی خزمان پیوسته ل مالی ابو ایوب بی ابو ایوبی شاکارانه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بريكا ومسألة بياز وسيريش بيان صلى الله عليه وسلم حرام نية بلان بيغمرة فرمي من لقال ملايكة أخصاكم بويا ملايكة شيان بينا خوشة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم زر بني ناخوش شيان بينا خوشة الشياطين زر حزيان لبني ناخوش رقيان لبني سيواك إيما ملايكة نخي ملايكة زر حزي لبني سيواك أم زر حزي لبني خوش نيجي الجمعة قرنقة في غمر عليه الصلاة والسلام دس بجي دواي دروس كردني مزقود كقلاي إسلامة كوبونوي قشتي راقيان كناوي جمعة طبعا روجي الجمعة روجي تايبة طالب جراء ولا حفتها وفضائلي تشل سودي هي نيجي روجي الجمعة جيالة قوري نيجاكي قوري نيجاكي دوشمان بسا اگر همو هنقاوي كروجانا تو دي بو مزقود بو هر نيجاك بغير نيجي جمعة همو هنگاوه ده شاکه بو نسری بلان با همو هنگاوه کدی بو نیجی جمعه و با جمعاته کان ده شاکه بو نسری بو جمعه کان له بکلی خطوه عمل سنت اجل صلاتها و صیامها با همو هنگاوه پاداشتی نیج و روجوی ساله کد بو ده نسری اما لکشو اول لکشو هم بو کفارتی سرینو الصلوات الخمس پیش نیاز را که مثلا نیاز عصر معکوس خواه قبولی که وقت هر گناه توانیک من هم به تانی و جینی و رو تنها اتوانی امن نیاز آن بسرعت او دو ساعت من بین بوسان سه ساعت أي جمعة يجي جمعة لدور روايات رواية جان فرمي جناهي نج أو بين حور رجيتا وصرته وزيادة ثلاثة أيام وتدرج باش نيجك بزنية بني بصرته كشي جمعة نيجك أو ندقرنك كجناهي درج لسريق صرته في غمر صلى الله عليه وسلم نيوز سرطاب شتنا مدينة نيراوي شينارت كواتا باجوايا تلفون وهوال قياندن ببران بركان تاخوانا ماذا كان بو استخباري في غمر صلى الله عليه وسلم زور بيان نيانا ناسيان يعني أيهم هو قلنا تاجي ألطني لسرابو في غمر صلى الله عليه وسلم نطبلو خدم وحشم يستعيد ويستريح وعامش تحش أمهم ونوشي بدوا ونو خوي أبو بكر حتى للرواياتي كافر مردو شان سواري يقوش تربوه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت عبد الله كوري السلام سركرده وناس زاناي جولك كان ديت أفرمي كانت بس دم شاي في غمرم بيني علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب ظل نيابهم كدم شاي دم شاي دروزنية كانت شوبة دروزني بيابي تيا دركبه دم لقال شاوة أمدو أنا وكو إمام عثمان فرمي ما أسر أحد بسريرة إلا أظهره الله على فلتات لسانه وصفعات وجهه أركسي هرني هيني لخويا بشاريته خدا أشكرا يكاد أدوخ سيلق الله كي ترى إرجه وسيشاويشي كبالضبط شكا يعلم خائنة العيون همو همو اشتكان لتشاوايا أو تشاوى الدركة ودو تشاويتي اللي بس كزنين نازدو ويا رسمي شاو مهم تلا حتى لرسمي كنزش فايقول ابو برو أدارانا فرمي سيماهم في وجوههم سيمان لشوانا في وجوههم لرخصالنا ديارة سعدي كوري معاد ككاتي يا مسلمان لقال أسيدي كوري حضير فرمي الرك دا مساوين قرى تيان والله بو دا مساوين والروي أو دا مساوين دا مساوين شي ثري ساكاتنا شكا دا مساوين إنسان يا مسلمان رخصالي الشيرينة رخصالي النورينة رخصالي جوانة شكا دائما دزميه جاي روكات أخوة سبحانه وتعالى ببيت شوانا شوا يعرف المجرمون بسيماهم تاوان باران بسيانا سينو برخصارينا فقير هجار بسيانا سيثو تعرفهم بسيماهم بس لو شاو سيك أزاني فقير يا فقيرني أصحابي عراف كسيري بهشتير جان مكانا كان بسيانا ناسنا ويعرفون كلا بسيماهم بهشتير كان بس لو سيما خوانا ديار ديار ناسنا جان مكانيش بس لو سيما خوانا منافقا كان بس شيئا ناسينا فلا تعرفنهم بسيماهم بس هذا الشيء ويا كواتا علمي كيه كبير دوثي علمي فراسد العربية يعني ناسينا ويخلق أو فراستش أقا خواب بداتي اشتيشي قرنقا سيكردني ليقدان وي حركاتي اشتيق لاد معلومة بك أمس شيئكا وشيناكا وشكاريه ياسي كوري معاذ بيابك كوري صحابية حوتمي بوكن دعايشي خيري زور بوكن زور جيل بي باوشي بتايبه لقال او صحابانا دعاي ام بياب او نجيري بيشي كتابي الفراسي ابن القيم اقل بيخيني توا باسي اكالي بيها كناوي دوامي الطرق الحكمية في السياسة الشرعية افرمي او اندش هارزا وخلق ناس بو يعني كربا قاضي سيسو صار قاضي بو هل بيبها تاسيسر السيكتي اما يكده يدوخ سيكده يدي زانية من راسك يا رازنك يا اشتك لا اما هلا اولني وتي ام بي اي شابه تنوق بمريبام عيد مجنفوتي هن التلفزي لقى نيرين بردم كاكا فيري ام رخصار ناسين ومثلا امر كناوي شي ثريان نوع علم النفس او ثاني تر رجي انا فرمي لما زغوتي كوفا درس يا وتوا هل كس يدسي والك يعني يدسي والك يعني وسري اوا يعني اوا اصلك اوا يا امي كر يعني اوا امي والك يعني اوا دوایت یه ساز در پیامک تنبه دست دیشان کم امتحان تانه کم پیامک تنبه بینی لوسی بازار که واهاد میتی از سرنجیو پیام سرنجیان دار پیامک اونا معامله هیچی کردو سیر راسوش شپی زور بد دیقده کرد و هاتو هنیه وصله و شاوری کرد دوایی شونی نبود میشه لیاد دانیشان نزدم بود شونی چی باز دانیشتو تا مشتادگه تا بود میتی ادی تله بگم پیام بلنم پیام سپر سیار کم ایشی چیه خالشی شویه و چیاد نسو زعقش كعبلا ديارة موعدي هي اللي باش أوريشيك باش وتي نخر رازني تقولي شيء تي ألين
1: کل بله تاقت هات و سیچی بازار را کاشی که علما آدم بیزار بودی اوج نیه ول حاصل هشیه که هنوز تی اوج نیه و تیان امام مساتو فرمی چی و تی من الله ما خالشی شاری و عصتای کم جار بیاد شاری کوفه و اما ما مصطای ل مزجود در زلته و بتلبا اما تلبیشی ل دز را کرد و هلا تو شایی چپی چیره هاتوا بدوي او تلبيا موت تسيت اللي باش ناوي تو زال برمضان امس برسالي كم زمان والله نسيت رئيسنا السلام يعني لك خاله مرحبا سرتش خالتي شوي خالتي شاري واسطم ايش نسي الله ما مصامنا بس قلت لها درز يا مخيره امر يا ما شو شي يمكن والله تلبيك مع ما ويك ديارنا ما ابو نشاني شاي شبي شويره اجي بيني ثاني بقربان تام بدوي واحد هات نو جرينا وتيان وابو والله ما كنت أحمو أيام علمي غيبة لشو زايد يوتي منو ثم ديقة تيبا ديقة ماجلة كاني خاوينا قول زرد هندي تبوتوزي زردي بيوية خولي زرد لكوفاني لو أصطايا زاني من مسافرة زاني مليواتو زرد بديقة السيدي راسو شكلها كسو كامي كم جاري مشوينة ببيني زاني مخل شيرني سيدي كسي شي ناكد والسوداه هي شي ناكد إشي ببازار نيم بيوه بلام کاملا تلبه لوم از گفته او سرعت نداره او شو بلایه که هتام ما مستعیب سری مشتریگانی خویه چو لای چپیان وسته آقا سری چی کردن رک دیقتی باز منطقه چه ویده زانی ام زکه هات میجا و سریم کردن لای چپیان همی را بیا عیبا زانیم اوی او بدوی اگر چه ویش بیشور خواه ما خواه اگر جیریه که باتی ام مقطعانی اکسر به همی آقا سجع بی کی بیک جاری چند با کلان کار روی جل دنی قرآن خونی آفرتی بودی بوس نافرت آزان و تیا و تیا حامله و اسکاکشی کره های دوای ول حاصل است که وادرس و تیا با چی آزانی و حامله و تیا هناسکی دیاره هناسی خواردنیه و هناس شیشی زور قرصتر لوا ای با چی آزانی و کره و تیا دنی گرب دنی گری جی پیا و دنی ناسکی آفرت تو اتعلم لسان ما لم يعلم كما تعبد الله كل السلام عالما بس بينيني دم شايف بيغمر بس صلى الله عليه وسلم بوي كبزاني ما بيغمر عليه الصلاة والسلام ويكم كلمة بيغمر صلى الله عليه وسلم معناه إخوه هيك الدواء لو خلقها كافر مي أطعم الطعام نعم دنا يكثر واتسردان وخزمائتي بدأ موشوني يكثر تبايو خوشريسي برايتي وأفشو السلام رزو الصلاة وحرمة دي يكثر بقرم وصيلوا الأرحام أقاتان لبيوان دي خزمائتي ثابت وصلوا بالليل والناس ونيان بشويش كخوتن أقاتان لشونیش تام بی انشالله با سلامتی و بیستان دست نباشی خواه خاله چیتری اوی که آمانه احصیرو فی سبیل الله لپنای خواه تنگ شکرام براسی همش تصحیح ایه تو هاتوی سه تصحیح بکاتی خودتی لواش پشت بیشی ولی مجبوری تصحیح ندی هیچ تیک دزن نکوی لام دنیایی مهاجر کانیش وازیان لخاکو ولات و نشتمان و خزمان و دوستان و مصلحت و پاره و کسکاریان هنر لبرخوا انجا هجرتك ابو خير ابو مسلمان خاله شيت المساله پروردي عائله زور گرنگا اگر عائله پیغمبر صلى الله عليه وسلم جنمنا الله كي وابو بكر وكو پيوز نبوانا هجرت سكوتو نابو لبرو مساله هل بجار دنيا هاو سر زور گرنگا دوم پروردي منال بيا فرمي فاصفر بذات الدين والخلق الحسن تربد يمينك لهل بجاردني آفرتا يعني حتى هاو سيشا آقال لدين وأخلاق به دين وأخلاق به جموش تجترا وبيسيشا لدعا كانت أبلي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما خوايا جنو منالك من بيتي كما إيشا نازي سربرزي دنيا وقيامت من بل ربي هب لي بلا من الصالحين نقنا صالح خوايا لمن على الصالح كان بيتها ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة من دالي شاكو باكو ريكو بيكم بلي يا الله كانت لها مشتكا شاكو باك باش خالة يتر مسألة أمن وآسائي زور قرنقا ها قرر ما أهو بيترز داني شتين أما نعمتي شي قوري خوايا كانت أولاد أمن وآسائي شي لها مشت يومهم تلا هركسي هاو الباء أمن وآسائي شي أولاد تيك داو مفسيدة في الأرض ويا بيغمر صلى الله عليه وسلم هلا ما كأترساني ولا بشتام وشوينه ذي لمدينة حريتي طواب كواتا أم دينة بيوستي بان اجتمانة بيوستي بحريتها بيوستي چاکەکاریە بۆ ئەوەی بڕواتە ڕێوە. خاڵەکی تر خوای گەورە میهرەبان بۆچی پێغەمبەر فەرمووی سەری ئەخا پێغەمبەر سەر ئەخا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کەواتە ئین تەنسڕوا الله یەنسڕکم، هەموو یەکێ لە ئێوە، نەک پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم، هەموو یەکێ لە ئێوە. ئەگەر مەبەستی بێ دینی خوا سەر خا خوا سەری ئەخا لە هەر شوێنێکە بە هەر شێوەیەک لە شێوەکان چۆن فەقەت نەسەرەه الله تۆش ئینشاءەڵڵا یەنسڕک الله. خوای گەورە نەسرە بەخشیە بە کێ؟ بەو کەسانەی سەبریان زیاترە، چونکە النەسر مع الصبر. ئەی بەخشیە بە کێ؟ العاقبة للمتقین، بەو کەسانەی تەواو جۆڕایەڵی خوان. ئەی بەخشیە بە کێ؟ یحفظ الله یحفظ، سنوری شەرعی خوا بپارێزە، خودا بتپارێزێت. وكان حقا علينا نصر المؤمنين قاب في سي داناوا كمسلمانان برواداران سربخا على برواداري راسقين به خالشي تربوسي في غمر صلى الله عليه وسلم ببراغ نسو بمدينة كسي ببراغ سي بوسي بقدس براغ نشي شيء ابو نهيز بسات كان يجيش في مدينه ويت اهمهم حال وضع في سي كر في غمر صلى الله عليه وسلم قدوه براغ تايبته في غمران في غمر صلى الله عليه وسلم قدوه امتك هيك يا خاموشي سوالي براغ نابي تايبتا بخوان كواتب يا غمر عليه الصلاة والسلام أبي وكو مهاجر كان ماندوبي هلاك بي بترسي بارسلفكا بقاشا خريا بي مينتي تواب شير جيبو مدينة وهي مسلمان بلن يا غمر مانوابو عليه الصلاة والسلام مجد بيوابي. قال شيثر من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وانا فرمي خوي أركس يواز لشتي بين اللي برخوا خوا قربية كاتو بباشتر لما كيا ترسو بيمي شي زور هلا ساني شي زور سيان زسا خوشي تيانا بين لبر خوا بجي هيش سنه خوشي ويز ولاتي خويت بلام خوا قربي كردو بشار مدينه استراحته ارامي وازادي تيا دستبرك مسألة سراقة في غمر صلى الله عليه وسلم دعينا مكي كبير دريا فرمي يوم بر ووفاء أمر الرجي تشاكو وفاداريا كواتا مسألة وفاء لإسلام أزور قرنقا خيار عباد الله المفون المطيبون شاكتين عبد كان يخوا أوانن ك وفايا هي وباشي شاكي شكان بن الريو وقال دوما لك أوفوا بالعقود أقسانيك بلاجنية هر قريب بس يك كرنا بباشي ما بيتولي هر عقدك عقدك جوية هتا هالنصي هستا عقدك جيجيدة لبر وقسيب كي دواي باشي ما بيتوشي وانية وفا يعني أبي بابن بي بإمزاء خوته فابند بي بقفتو بليني خوتو فابند بي بلينا كان جناو نشاني منافقة إذا وعد أخلف. خالة شيتر لو خالانا مسألة هجرة سنة پیغمبران عليه الصلاة والسلام وخوا فرماني بيكردون وبردوامة بلام هجرة نيتي بي هواها هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها هجرتك أبو الشيني أبو بدر روشتي وآفرتي بلاشي وشاشي زور لي أماما لي لدى زناك هجرتك أبو الشيب أبو دان بيسي أشتي هجرتك أبو بارو سامانو خوش قزراني خويتي پس بولنا مسلمان العزينة وكافرقان أما خطرة أبي هجرته إلى الله ورسوله هجرتك أبو خوابه لسا سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين للمسلمين. فهي قولت شاكي مشرك كان ورناق ريتا أبي بجين يلنين أنا مسلمان كانوا أقل بيتو اللي بين يلن بآزادي دينيان برباكا خواه شاكيان ليقبلناك بلام آزاد بون أو جهواز كواتا هجرت في عيسى لولاتي كفار أبو ولاتي مسلمان ناك هجري في جوانا خلشي لتاو مسلمان راكا ولولاتي مسلمان راكا أبو ناو قاول زولكو بيه دين أم هجرتا أقر ناشار بي خوي وناشاري خوي بو بزيش كروات بو كارو كسابة دي قروات دوايا قريتو بو علمي قروات فيري بي كاريشي زور بيويستا أروات بو دعوة أروات لبناء إخوايا أما أنا هم يدرست بلا منيتي وابي كهتا هتا يليو بي وان شاكتر من المسلمان أما ما تسيدارة براستي الهجرة تجب ما قبله أما مشكلة هجرة أقر هجرتك بولا مسلمانان بيت ديارة همو تاوانا كاني بيشوي دسريته أقر هجرة بيشوانا بيت أكري همو شاكا كاني بسريته توبة همو شاكا همو خرابا كاني بيشوي دسريته التوبة تجب ما قبلها الإسلام يجب ما قبله الحج تجوب ما قبله، الهجرة تجوب ما قبلها. أما شوار حج شون بيش قوي هرهم يصريتوا، هجرة هش بيش قوي هرهم يصريتوا، تو بشر وها مسلمان بونيش. وكو كابرا كروي بولاتي مسلمانان لنا وراسي رجاء وفاتي كدو ملائكة عذاب ورحمدات نصري. فايقول فرمي بي بيون أقل لولاتي مسلمانان ونزيكا إلا واضحة تشي بيون لأخوة بمسلمان يحساب كان أقل لولاتي كافر كان ونزيكا شيبكين بكافر يحساب كان بيوان لولاتي مسلمانان ونزيك بو فايقول لي خوش بكر دي بهاش. أما لا صحيح بخاري مسلم شاي كانت إنسان بي لأخوة بترسد ولاتي خمان خزمت كين آودان كينوا تحمل من لقل خزمانو هاولاتي يعني خمانا به زر باشتر لغريباتي ودربدري ونهامتي إلا ما قلنا أشار بي يا مصلحتي زيادة بي أويان خوي وزلقي قيامتي قوي شكما صلي السفر يشكل لبي السيكان وتابي غمر صلى الله عليه وسلم همو أو شاكاري بس يبدا زيناب السفر. إمام الشافعي فرمي ارحل بنفسك عن أرض تضام بها وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. لشوين يعني نرخي نازان برو شبكين برو ونعو شيء يتر شوين يتر كنرخي دزان شكا سفر بين سوديتيايا إنسان سوى سفر خفتي بباكا وفيري علم به وفيري أدب ورسقي شباش دوات شلوي هبي ليرنا به وهاوري وبراي واي بودر الزبيل اللي ليرا هرنيتي. ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة. أوي خاوان عقل جيب إلى شو نك بمن يتوزر باجني أجر شو نك باجني. إمام الشافعي بو إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يزي لم يطيب. من بيني وما أجر أول شو نك بمن يتوزر نك بن أخواته ومثلا بكل شيء جنامي. أجر أوك السفر كبزوج كان سازجار وفي نكذب. الأسد لولا فراق الأرض ما افترس. الشيء اللي قال شنو يخوي بمن يتو سفرنا كان يشينا يتبردمي. والسهم لولا فراق القوس لم يصيبي. تير هتال كوان درنشي هدف نابيشي. التبر في مواضعه ملقي كالتربي. ألطن لشنو يخوي فريدرا وكو خولق وكو بردق. الكحل نوع من الأحجار تنظره في أرضه مرمي على الطرق. بردي كل شويني خوي برجل بيوي الدنيا نشقي تيها الله ينسك ونبي نرخى. فلما تغرب حاز الفضل أجمعه فصار يحمل بين الجفن والحدق. بلام كغريباتي تششتو أو جينجا خرابي بجهشت لشويناني تربى بالبليت شاو هلا جيدا. العنبر الخام روث في مواطنه وفي التغرب محمول على العنق. ما دي عنبر كلا قدي حوتي عنبرايا لشوني خويا ببيسي دان ريا بلام كسفرك آية تدرو دروات بسر ملو قردني برزن بهالنا جيريت. إمام الشافعي خوي سفري زوكر دولا غزير خلشي غزير لأصيشا قريشي هاتوتا مدينة ومكة ويمن وسوتو عراق وشام وفلسطين وأردن وسوتو ميسول ليش وفاتي كدو كواتا هجرت راستيكي المهاجر من هجر معناها الله عنه هجرة سيرشتا هجرة لوشتانيك حراما لو تاوانو خرابانا دوم هجرهم هجرهم هجرا جميلة لو خلق خرابانا هجرتك دورك ورولي سيميش هجرة لشونيك كبراسي إسلامي تيابر قرار نبي شونيكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كهجرة مكش في رسل المدينة. هجرت بو ميجويك بو مسلمانان شكونا هجرت مهمة كرايك ميجويك بو إسلام بو هتا صالكاني بي دياري كري هجرت إجراء كردن نبو لواقع نقل كردني ساحي شربو ليرو بو شوني جيتر لشوني ناتواني لشوني جيتر داتواني خالي جيتر مسألة ويا حق فيامي حق بيوسي بولات اجتماعنا بيوسي ببشتواناننا بيوسي بنقشية بيوسي بكارو مندوبون وآزادية بيوسي بصبر. وكو ابن تيمية فرمي بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين صبر هبي ويقيني تواو هبي بمدينة روجي قال روجان هل بيت بيا ويشي قوري ناو داريا مسلمان أنا بس أودو ما زدت يعني خالج يتروي مدينة هم يشترين أخو هراساني كردبو هرم إسلام هاو بون بشي كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا كوات إسلام أتواني إيما بكاتا يقال بكاتا برير راس تقيني يكتر غير إسلاميش بيعمل شيء تلبوش شويني رولي جنزانيش وكو عبد الله كري إمامي أبو بكر وكو عامري كري فهيرة وكو إمامي علي زار جوربو لم هجرة براسي كواتا جنزان رولي دياريان هي بس ليه صحابة كان كأم شاكريان أنجام داد دبي فضل جوريان لياد نكيد خافرمي خير أمة شيء خير أمة صحابة كان واني هالشيء وإيوان في أنصار فرمي خير الناس باشترين خلقان هتا إستا هين راب نسر روي زوي صحابة كان بقول الصحابة كاني في غمرة عليه الصلاة والسلام لصحابة كاني موسى وعيسى والصلاة والسلام إخوان لبي في غمرة يترك قولتهم زور باشتريش فأيقول باسي أنا كافرمي هم المؤمنون حقا بروادار راستقين أوانا خالشي تروي بم هجرة قريش في جي كم يهب للجزيرة العربية لدسيدا ونيت واني ليرة بدوا ببيت الرياجر لبيناوي بلاو بناو تشرنا كدني إسلام مدينة ببيت شوانا وبو باي تخت إسلام جياني عرب قراء بو جاران همجو بابلين هيرش طالان وبرو عام ناجي نخي ليرة بدوا فيرة وبنا بيت دولت بن أبي براي راستقين بن أبي مصلحته شار نوسيا أن يقبض في هذه أدب وأخلاق بون أم دولة بويا كمنجال في هذه دستور بون في غمر صلى الله عليه وسلم كوثيقي مدينيان بودا أن القرآن يجدسولي هموانا لم شاريا بأزادي همو يدجي جو لك لصديني خوي أجي مشيكا كان لصديني خوانا في غمر عليه الصلاة والسلام مسلمانان لصديني خوانا أم سردم تازة سردمي رئيس قرتنا لمروف لدينا كان رزقتنا لا عيني في رزق خواص سبحانه وتعالى مسلمان بنا دولة بس يشت ودبيت دولة أبي الزاوية كهبي أبي الشعب كهبي أبي الصلاة كهبي لو مين متحدين شو أوسيانا كناسي دولته هالكسي وكو كردي خوش من أوسيانا هي كواتات وان دولتك خواني دولتي خوان بو ليو إسلام بو بديني في عالمي تايب الدنيا بقريش دلیش که اوکه صحابه کان شنید پیغمبریان خوش شوی صلی الله علیه و سلم و شنید شاوروانیان کرد. مثلاً لخوشیه که پیغمبریان بینی صلی الله علیه و سلم فی که شقانو شپلو امانیان نکرد. یعنی الله اکبر. کاتم مسلمان لکاتی خوشیه لی الله اکبر. نهیت عن صوتین احمقین فاجرین. فقد غیکد و دودنی زور احمق و بی اقل فاجر خوان الناس. کامیانا يشلوانا نغمة مزمار عند نعمة كانت إخواني عمتي جاءتي هاو على كواقل الشيان يطبلوا موسيقى لي أما خوارقي لو بواري يقول لي الله أكبر يقول لي سوزيش كله في غمر صلى الله عليه وسلم لقبال لا يدعي الشيء لا يدعي السركدي أو ناوشي كل ثوم يكوري هيدم كواتابة رزبو السركدي ناوشي كان دابن لي صحابة كان هشي زوير نكر هم يعني حزي أنك بشيث الله يعني بلان فرمي خلوها فإنها مأمورة وازده واشترك بهن خوی خواه امری پیکر دو لشو خواه بوی دیاری کرد و لشو ببی و لشو نبی کاتی که آسیا تلای بانی نزاریش بوی نه بر نی نزاریش هایی اشتد روز نبی نفرم کلو پلکم لهر شنی بیم لگو کلو پلکم یعنی دمالی ابی ویبی انصاری خواهد رازی مسئله بانیش براسی بانش تا تاقش شعاری که کبز یک دین هست یه دینیم یه دینی که رسال زاو شعاری نیه كبشي دس بيك أبا الله أكبر خلكان خوارق خواي هرق ورد دعوة عنك شايتمان بتاكو تنهاي خواو في غبرياتي محمد صلى الله عليه وسلم ها نهاي خواو في غمر بيك ودائما رفعنا لك ذكرك خلق بانكين بولاي شي ورن بولاي نيجو خوا برستي بومزقود بمالي خوا بوشاك كاري حي على الفلاح ورن بو آزاد بون ورزقار بونتان لاموش شغاني دنيا ودوزخ كانت بان همو ساتيك هل يابان وصاد بصاد بان قدري هتاك وتاي دنيا اماش قوريش يو بانيكا شعاری ئیسلامە لە هەر شوێنێ بان هەبێ ئیسلامی لێیە پێغەمبەر عەلەیهی سڵاو و سەلام دەی فەرموو ئەگەر بان هەبوو هێرشی مەخەنە سەر ئەوە مسڵمانانی لێیە هەر بانیشە وەڵامدانەوەی خێرا هەر کەسێ دوانزە ساڵ بانگ با ئینشاءاڵڵا باشتی بۆم سۆگەرە کاتەکەمان کۆتایی هات وای گەورە میهرەبان یارمەتیمان با لە ڕیزی چاکەکارانە بین و لە خراپکاران بە دوور بین و پارێزراوە بین باب رحمه بخاتي ناوز جوان وبرزو بيروزكاني عاقبت ما خيرك ايمان مان زياكا هدا وتخاو عفاف مان زياكا خواب مانكا بكساني شي هدايه دراو وكاري هدايه بخلكاني تر خواب مانكا بكساني شي صالح وكاري صالح بوني خلكاني تريش باي غوري مهربان سرجم طاعت ما قبولك لمردو كان مان خوش بيمنا الله كان مان هدايه با خانوا دكان مان بخوا صلحاو به ولات مان سربرز به اسلام ان شاء الله خوای گورم یربان خوشیشی تبعی زیاتر خاتنی وان مان امین امین واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

جاودم مردمی از آمخناو.

پیشکشی احمد و آل عیسی صلوات. اللهم صل وسلم و بارک علیه.

فيمان ورقرتن لنوي آدم. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ابن عباس دلاله پیغمبری خواه درد و سلامی خواه لسر بفرموی خواه گوره روژ عرفه لنعمان دا پیمانی لپشتی آدم ورگرتوا و تنویه که لپشتی آدم دا کهویتوا داری هنوانو لنیوان هر دو دستی دا وکو میرولی ورد حالی روشتونو پرشو بلاوی کردونتوا پاشان قصه پیش وقتی لگلده کردونو پیوتون الستو بی ربکم؟ قالو بلا واتا آیا من پروردگاری ایوانیم؟ اوانی جوتیان بله. عن هشام بن حكيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم أفاض بهم في كفه فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، أما أهل الجنة فميسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فميسرون لعمل أهل النار. هشام كري حكيم دلي پیغمبري خواه درود و سلامي خواه لسر بفرموي خواه گورا نوي آدمي لپشت آدم ورگرتوو پاشان شایتي پیداون لسر خواهان که آیا من پروردگاري ايوانيم؟ اواني جوتويانا بله. پاشان هلی رشتونتا هر دو لپی دستی وو فرمویتی اوانا بو بهشتو اوانش بو آگر دا خلچی بهشت رخصین راون بو اوی کارو کردوی خلچی بهشت بکن و خلچی آگریش رخصین راون بو اوی کارو کردوی خلچی آگر بکن.

0: رابي محراب دنجي زلالي پروردي إيمانيو خواناسي راسقينة
1: وانا في راسقين.

اهدنا الصراط المستقيم

اهدنا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

جورا وعدي بفي غمر مانداوا بشفاعتي عظمى ومقامي محمود. شفاعتي عظمى ومقامي محمود جورترين بلو بايا كل روجي قيامتها أدرب عبد الله عبد كان إخوك أيش محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم كواب لآدم حتى آخر إنسان لم سرزوي أجي شاورواني دم ودستي في غمرة صلى الله عليه وسلم شك في غمر رحمة بهرهمي حتى أفرمي لروجي قيامتها آدم جلس جرائي منايا أنا سيد الأولين والآخرين قوري أول وآخرين آدمش لجر لواو علمي بيغمري إسلام يا صلى الله عليه وسلم جا خواي قورا وعدي داوا كوا شفاعتي قورا ومقامي محمودي في ببخشي داواشي لإيما كردوا إيمي أمتكي كهمو كاتي لدواي بانا كان بفارين والأخوا خوا أو بلو بايا ومنزلة قورا فرلا هيبتا ببخشي بفيغمر إيما صلى الله عليه وسلم أفرمي إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول أقر قيتان لبانج بيجبو باني دا أو تشيالي إيه وش أو بلين إلا في حي علتين جيقا لا حي على الصلاة وحي على الفلاح ليو يا بلين لا حول ولا قوة إلا بالله كبانج تواوبو ثم صلوا علي صلوات من لسر بدن فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة هرك صلواتكم لسر باخوا لبري من دجر صلوات لسر أو كسادات ثم لدواي أوا سلوا لي الوسيلة داواي وسيلة وفضيلة ومقام محمود مبكن شنك أوا مقام بلو بايك قيامتا أدري بعبدي لعبد كان إخوا فأرجو أن أكون أو نهوا من إن شاء الله أو كسابم هر کسی دعای بانگ کن، بوم نبفاره تو او دعای بکه، او منیش بلنی آدمی که شفاعتی بکه.

برز كانم لآيتي كتلا أخوائي قورا فرمي إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أخوائي قورا فرمي أواني كمزقوت كاني خوا أودان كنوا أودان كنوا مزقوت نقب معنا التعمير تعمير بمعنى كردنوي يعني مزقوت كردنوي ديوارك يبكيتو عمارتي مزقوت يعني أودان كردنوي مزقوت بزي

مالي خواج ناكا وك ايشي بخوانه بي بلام ايشي بمسؤولك هي هم الرجل مالي انا كوتو لو انا شجار جارك اگر لي قبول كان اگر لي قبول كان قسكي شيان بابا بلام خو ايشي بخوانه بي نعوذ بالله لو انا برو مالي خوانه بلام خو افرمي تاك كسانه كمزغو تكاني خو اودانه كنو او كسانن كبرويان بخوا هي وبروجي قيامته الزندوبونه وهي ونيج انجامدا وزكاددا ولا غيري اخوانا بلا كسيتر ناترسن او انا براستي او انا مزغو داودانا كانو دي براي برزم تو يا غرا مشي مزغو نكي تو يا كا مشي مزغو نكي معناها يكي لم خالانت يا نقصان بويا مشي مزغو ناكي تو عمارتي مزغو ناكي او دان بونوي مزغو تساز ناكي

مبين وإن أصابته فتنة انقلب

0: جنجيني پاداش دکا
1: من مسح على شعر يتيم نزلت الذنوب من بين اصابعه
0: هر کس دست بسری من داله کی بباو کتابهنه گناه کانی لنیو پنجا کانی و هل دواره
1: من توضأ فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء
0: هر کس دزنیش بگریتو بلی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هش درگای بهشتی بود کرته و آزاد لهر کامیان و بچتا بهشت.
1: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة.
0: هر کسی قل هو الله أحد بخوینه دجار او خوای گور کوشی کیله بهشت بود روز دکا.
1: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة
0: هر کس نویجی بیانی با جماعات بکاو پاشان دانی شو ذکری خوا بکا تا خور حل ده پاشان دور کاد بکا او پاداشتی حجیک و عمریکی تواوی با دلوسره
1: من قرأ قل هو الله احد فكأنما قرأ ثلث القرآن
0: هر کس سوره قل هو الله احد بخوينه وكسيكي قراني خويند به وهاي
1: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر
0: هر كسي لروجك دا صد جار بلي سبحان الله وبحمده خالقناها كاني دبوري باب اندازي كفي سردرياش زوربي
1: من ستر مسلما أو مسلمة ستره الله في الدنيا والآخرة
0: هر کسی کمو کریو عیبو عاری مسلمان دا پوشه او خواه گوره لدنیا و قیامت دا عیبکانی بوده تا پوشه و حلکانی اشکرا ناکه
1: من نفس کربة عن اخیه نفس الله عنه کربة من کرب يوم القيامة
0: هر کسی آستنگو ناراحتی اگل سر براکی لاببا او خوای گورو پروردگار ناراحتی قیامتی و آستنگکانی روش قیامتی لسر لادبا
1: من قرأ آیت الكرسی قبل نومه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح
0: و هر کسی آیت الكرسی بخوینه پیج نوستن بردوام لای خوای گورو پروردگار پارزر کی بوهیا تا بیانی روش دبیتوا
1: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له 1000,000 حسنة ومحي عنه 1,000,000 سيئة ورفع له 1,000,000 درجة
0: هر کسی گویستی بازار هبو کاتی برو بازار چو بله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اوه خواه گورو پروردگار 1,000,000 شاکی بود روسیو 1,000,000 خراپی لسر دسرتو 1,000,000 لي برزو بلند دكاتو
1: عمرة في رمضان تعادل حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم
0: هروها عمريك لرمضان دا خير حجك هيا كلا خدمة بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم انجامي بدات

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات و تسبيحات و تهليلات و ذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين. عزيزانم سلامي خوي قولتان ليبي لا تشواتشوي پرورده كردني نفسا لا دو درسي بيشوا باسي آفاتي چاو مانكر وتا آفاتي بينين لقل آفاتي بيستن ووتمان چاو جوه دو کانالی راستو خون بو دل و تا کاریگری که راستو خویان هیه با چاکو بخراب بو دل دلی جوتمان شوینگی ایمانه و تا امدو جاری حیا امدو اندامه پیوستن راستو خو با ایمانی مروفو به هیز یکن یا خود عزیت یدن نمونه من هنائه و لسر جۆرەکانی بیستن وتمان وەکو درۆکردن وەکو غەیبەت وەکو بوهتان ئەمانە کە دێبەگوێی ئینسانە عەزیەتی ئەدا چەندین ڕەهەندی تری هەیە وەکو جاسوسی کردن مەسەلا لە فەرموودەیەکی پێغەمبەر صەڵی الله عەلەیهی وسەلم ئەفەرمێ ئەگەر قەومێک پێیان ناخۆش بێ کەسێ جو لقسکانیان بگری او کسی که جو لقسکانیان دگری لروجی دوائی مسی تواو دکریت جویان حدیثکا فرمی من استمع الى قوم وهم له کارهون صب في اذنیه الانوک يوم القیام آنوک یعنی مسی تواو اما اما شیخ البانی لکتیب غایت المرام فرمی حدیثکی صحیح کواتلی را اما جگل آیتکی که افرمی ولا تجسسو ولا یغتب بعضکم بعضا جگل و جاسوسی مکن خواه افرمی لیرا پیغم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت بو جاسوسی اکاد که سزای هیا و یمش قاعده که تیگیشتن من هیا لکتاب و سنه هج سزایک یا هرشیک یا خود بلین هرشی بس سزا معنی او کردارا کبائرا و ما زانم که انسان اتر نویجی کرد و تواو اکثر و اهلی بهشت یا خود آفرتم حجابی که دانا تواو اتر اکثر چی با بهشت نخیره و جز ایک لإطاعت کن تو لم لو کبائر کی پنا بخوا ابیت او کسی که رسول الله فرمی اتدرون من المفلس آی ازانن مفلس کیه و تیانی رسول الله مفلس اوی که دینار و درهمی نبی فرمی نخیر مفلس اوه که روج قیامت دیت نیج و روج و زکات و حج و اطاعت و امانی هموی هیا بلان برامبر بوا خوینی رشتوا برامبر بوا مثلا ناموسی خلکی بردوا غیبتی کردوا دروی کردوا او خراپانه ام چاکانه دخریو با افلاسی دمینه تو استا هولا دین تیشکی افخینه سر اندامی که ترکپی و تری زمان زمان بر ریزان جاریحەیە کە اندامێک کە خوای گەورە داوێتی بە مرۆڤ داوێتی بە ئاژەڵ داوێتی بە باڵندەش بۆ تام و چێژ وەرگرتن لە خۆراک بۆ ئەمدی و ئەودیو کردنی پارو بۆ پاڵپێوەدانی پارۆکە بەرەو سوورێنچک چونکە بەڕاستی زمان ماسولکێکی زۆر بەهێزە جگە لەم ئەرکانە جگە لەم وەزیفانە ئینسان قسەی پێدەکا او جای اکاته و لگل اجلکانی ترا و لگل اونورانی ترا او قصه کردنش او نطقه بچندین شوه انجام ادری بچاکو بخراب اتوانی بزمان قصه خیر کی اتوانی بزمان نصیحت کی اتوانی بزمان شد فیر ببی فیر بکی اشتی بخیتر نیو خلکوا لهمان کاتیشه اتوانی جوینی پیب دی غیبتی پیب کی شایتی دروی پیب کی الاخری خواه سبحانه وتعالى لسورة قاف آية حفظه هجداء فرمي إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أمدو موظفي خواه أمدو ملائكة كخواه أمري فرمون لسرشاني همو مروفي بن يتلقى يعني چون
او صحنه کدا ناو تلقی شپولکان کا بهوی اولمپیکوا بلا تشبیه امدو ملائکتش تلقی همو لفظ گکن کمرو ویلی نکر اوش همو حرکتک و اشارتک و چاودا گتنیکش ویلون لکل همزت اللمزه ویل شیوه کل شیوه کانی جهنم کوا توامزانن غیبت کردن و توانج دانان و تعلیق کردن بسر خلقی کاری کی آسانه زمان وکو قلم یگوایا کتیب ابن سیب و خوا کابره جوینی ادا قصه سوکی اکردو قصه نابجی داود پیوچاک یک هپی بیری خسته و تی کاکا اگدار با تولیرانا انما تملی کتابا الى ربک فانظر ماذا تملی تولیرا کتیب پر رکیتو بو خوا کتیبی خوات بزانه چی پر رکیتو زمان بریتی لقلمیک اگدار ببزانه چی پیدنوسی اشتوانین تشبیهی بکین با گیچی چون علی گیچی تانکی بنزین لناو داشبوردی سیاره اشاره تیکه گیچه که بزانی تانکی بنزینه که چنی بنزین تیه فول ربع نی و ربعی که تیه او هاش اتوانی زمان بکی با گیچه بو او نفسی که هتا او حساب کری یا خود بلی امو کو وکو تانکی آوی مالان وایه او تانکی آوی که لسربان دان ری اگر آوی پاکی بو بچه آوی پاک دیتا خوارو بو شوینی بلو عکن بلام که تو آوی که پیست بو نرد آوی که ناتندرست بو نرد ایتر او بلو عنه بتوی و نتوی آوی ناتندرست لیت داره بوی عرب پنده که جوانیان هیا علی تکلم لی اراک علی قصب که با بد بینم سبکه بابد بینم چونکه که تو قصده که ناخی خود ایتر ورده ورده درکه وی رسمکه واضحه بی بو برانبر برانبرکه تیه دگه بتواوتی چاگ بی یا خراب بی که واتا مراجعه که خومم که او قصانه که دی که تعبیر بو او نفسی که همانه اگر خراب بو بزانه که نفسه که پرورده زوری ماو اگر نقاطی باشی شب بینی شکری خواهی لسر بکن كواتا كنترول كردني نفس فريزيك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وخوا سبحانه وتعالى مدحي أو كسانك كأمزمانين بكارناهنين بوشي زيايا لغو يعني أو قسانيك السودينية والذين هم عن اللغو معرضون ووامزانك إما آزادين لبعناء توانين خراب بکینو لولا بشتی تر پر کینو نه جاری وای با کلمه یک تو چیت دوزخ استا الحدیث یک ابو تان رونا کما و خوا سبحانه و تعالی امر من پی کا ابي قسی باش کین یا ایو الذین امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ای ایمان نارینا تقوا تن هبی و قسی درست کن قسی ریکو پی کن قسی باش کن لا فرموده کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی کسیکتان قصه یک دکه قصه یکی باشه که نازانی اجرکی چنه اچه تا رضامندی خواه مگر خواه خوی بزانی چون پاداش دیاته لروجی دوائیه کسانی تریشن وشه یک دلن خرابه من سخط الله اما لیرانا سزای خوی ورگری روایت کان متنوعن هنده که افرمی بو وشه یچه تا باشت هنده کهش افرمه با وشه ده چه تا دوزخ کواته وشه مسئله که آسان نیا برزان بطایبت اگر موضوعه که گیش تا خوا پیغمبر آیتا کانی خوا قل ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون صعبت نیا لو موضوعانا اوانا صعبتی نیا با کفر حسابا پیوزور ابی آگای لخوی بین هر وها وکو شی طلاق با جدی بیلیتو با هزلی بیلی طلاقه کده کهوه نبرو انسان زور آگای لزمانی خوی بیت چکا باو کلیمه تو او آفرت حلال بیبوت باو کلیمهش بطال بیتو من گلتن یما پیوتر میثاقن غلیظه اما عقد یکا خواه نینا عقد یکی زور گوریه
لتأثيراتي وشا بريزان يعني وثمان وشيك واد لي كابت بات بهشت جرينغ ما بدل وتبيت أبو إسحاق حويني يتكلا زناني مصر خوابي فارزي أفرمين لدرس يكا فرسيارم بوهات لدرسي ناو مزقوتا أو سيرم كر چي نسراو لورقكا نسراو من أفرت يكم راقصم لدروي مزقود وستاوم أمي توببكم جابزانا أم إنسانة چن فقيها چن قرنغا زانا أحكام شرعي بزانية لدينك تيبقى أولاً قرنغا لواقع تيبقي مجلسكي بجيهشت تاويلي بودني ليا كردن روش لدري أفرتكي بينيتي كشي خوم استامن ناتوانم جول ليا بقرم من درسم هيا أما تلفونك ما دو ساعاتي تقسم لغلابك در رايو بو درسكي أو فقي واقعي بيالي قرنغا ويا أم أفرتا سي خوشكي هي دايكي طلاق دري باوكاكا رواجنيني دايكا كشوكا ببياوي مرجي لقلاكا لبيئتو وازلم منالا نبيني وازلم منالا كانيني ام كتا خوشكي قوري و سي خوشكي تري هي ابي ام بخيوي امكا ابي بكاركري مالانو توشي مشاكي لبي للان هندي هرزكار و هندي قنجي بعد روشتا وازلو إيشا جيني توجيهي كي خراب يكن برو ملها تو رقص زاني ورقص بكا فاري كي باشد دزكي أجيت ناو أو إيشا بيسوا على روجي كان أروشتم بو ملهاكا لرقا زورم تينو بو هندي مزقوت خير خوازهن لدروا مكيني دانين آوة كسار دكا وخلق دي آوة خواتو هو خيري كي بردوامو آوة كي سبيلي صدقه کی جاریه به مرجه لروانگی تندروسته و به پرداخه کن بگورن چون که زور نخوشیه گیوزره ون لروی او پرداخه و نخوشیه کن ده گیوزره تو به پرداخه کن او دسپوزلا بن دانیگ خوی تو کوانی حج دوائی و فریدی گرنگ وی او تیجاده که پر ریمو او آوم خورد پنجری مزگوته که لیو دنگی گهات دنگی ما مستعبو درسیه فرمو يعني توبير كرو إنسان پرداخي آو بخواته وها نيو دقيقي پيهچه و غريمان دقيقي كي پيهچو أبيت چن وشهاتي بيته جوي أم آفرته ولو خلالي أو نيو دقيقي يعني أو دقيقي بلام أو وشهانة چون كلا دليكي پاك وهاتو تدري دليك مخلصة بو خواه سبحانه وتعالى هيت قصدي كيني غير إصلاح نبي أميج لهمان كاتا قفلين داولة دلي دلي كردوتوا أو دلا لخلال أو نيو دقيقة يا أو دقيقة استقبالي أو سخيريك برياري توبيدا وشا استهزائي بيو مكان وشا زور زور قرنجا بو إصلاح وبو تدميرج لها مانكات في غمص صلى الله عليه وسلم فرمي لصحيح بخاري بحديث هاتوا لصحيح مسلميشا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت او باور هي بخوا به روجی دوایی با خیر بله اگر خیری پینه بو با وسکود به ولو کردارا خوش وسراوانه للای الله او کرداریا کبریته لذکر پیج مردن افرمی حدیثک احب الاعمال الى الله ان تموت ولسانك رطب من ذكر الله كبمريد زمان التربه لذكر الله أم كلمة زورية بجوة معنى ذكر ذكر قرآن كقصص أنبياء من بو إهينيتوا أفرمي أم تشيرو كان بو عبرة حكاية دنيا إن في قصصهم عبرة عبرة لعبورة وهاتوا يعني أجوزريتوا لمرحلة بمرحلة الراقيتر بهوي أو بندانيك لو تشيرو كايا يونس عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام خوانار دي بو شارك بتيانا پرست نيناينا وبوشتي كيوان أو بتيانا پرست شارك بيلا نيناوا نار نيبو اوه إصلاح يامك خوي طبعا خلقي اوه همو پیغمري خلقي قومك خويتي بزماني خويان قسان لغلقا هولكي زوري داك هر بايخان پينا دا
خواه سبحانه وتعالى بوحي بيوت فلان روج من عذابيان أدم تفاصيلي داية يتر فلان روجكا هوريك الرجديت رشبايا تشي بواديري كي هيو خلالي ماويكي كم همية لناوبم أما شي بيوتن حزرتي يونس قالتيان بيه كردو فايدي نبو بيش أو بروارة بچن روجيك أبي بجيهشت روج دور كوتوه لأطرافي موصل مايوة دواي أوي كموعيدك هات خلقك تماشاكا اتبزانا هورا رشبه همو ترسيك هات دليانو هر همويان صد هزارو يا صد هزار زياتر بون نفوس برياريان دا توببكن روشنا داري لشاركا چون برزاييكوا پیاو بجيا جن بجيا منال بجيا ئاژەڵەکانیش لەگەڵ بچکەکانیانە جیا کرانەوە. هەمووی هاوارەکە ئەلکل و یەجعەڕ هەمووی ئەنەڕێنێ ئەگری هاوارەکە بجلێکی شەڕەوە ئینکیسار و خضوع و زەلیلی پیشانی پەروەردگار ئەدەن خوای گەورە عەفوی کردن. یونس علیه السلام وەکو لە تاریخی طەبەری ئاخوێنومەتەوە شوانێکی بینی ئەڵێ خەڵکی نینەوە چیان بەسەر هاوتی وەڵا هیچیان بەسەر نەها همو توبه یان کردو عذاب کاتب خو عذاب کی لسلا بردن بابو چونی خوی و تی سامن بر رومو بدرو مخنو تیان توتت عذاب درینو کچی عذاب ندرین با اجتهادی خوی با بی امری خوا سبحانه تعالی اوی بجهشت روشت و تی سری خوم حالا گرم ارون بولاتی کتر بنسبة پیغمبران و نبی ولات و وطنی خوان بجی بیلن الا به امر اخوان نبی چون او کشتی که همو بستو تانه کشتی که دوای فتره یک دو چار حالت یبوت یان الا وبلا ابی کی کی تاوان بر من لنا و ابی بو یوا من لهاتو ابی او تاوان بر انا فریدین دریا کو اتر رزگار من نبی و تی هیچ فل مکن و هیچ ما پرسن منم تاوان بر اما مستات و انسانی که بر ریزیتو او چند روزه لگالیان ابوا زور زوریان که پیغمبر ایت نورانیه همو وشی کی حکمت و عبرت و امانه کردیم با قرعه ل قرعه که او درچو تنفیزیان نکر اما نه چوب و دلیانو جاری دو هم هر او درچو جاری سیم هر او درچو هر نیانهشت ویستی خوی الله تعالی کو نیانهشت و شو فرصتی که ناو خوی هلا حوتی که بینی تی اما دیاره قدری من امه چون ناو سکی حوته که بالمناسبه حوتیش حوتی ازرق هیا نک انسان قوده یا کراتی باسم کرد لدرسی محرابه لسانوی بوم ما مستعی که علمانی من ها بو تی خوی بایولوژی پیه و تی نوا و تی حوت بله زور زور زخمه بلام قرگی انسان قود ناده منش او وقت خوان گرم بومو باسی آیت کم بکرو ایمانی بخوانی ایتر آیتی چی خفتم خوارو چون با مزگوت ایمامی مزگوت کوتی والا لوقتی که باشه هاتوی اما مجله صینه الصین الجدیده او وقت او مجله هبو ببیس فلزبو دایمه لصین با هشت سلینگ حوتی کم برس کردو تو با هشت سلینگ و کوبرزیان کردو تونجا دمیان کردو تو داریان بوداناوه لاندروور یا چوتا جورو نگ انسان و کو تونیل یا گوه سبحان الله تی امی ببره تر بوم برو تی تا ام دقیه من باورم باور نبو استا باورم هنا نگ انسان لاندروور یش قوده ایتر هاتو لپولکا و تی قسکی شمال راسته و تن بابا قسی خوایا و تی حوت لاندروور یش قوده بین و سر باسکا خوا وحي كينار بو أو حوتا وكل طبرية هاتو لزماني عبد الله كوري عباسو كون خوا وحي أنيري يعني أمر وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى يعني فرمانك من نارد كدسكارينك إسقاني نشكيني قوشتي عزيدني بيستي عزيدني أما أكو عقوبيك كوا نينواي بجيهشتو لو أنا توبيكر لناوسكي حوتا كاس سجده يكي برد يا ربي لشوينكا سجدن بو بردوي
پێش من کەس لە ویانا سوجدەی بۆ نەبردووی لە ناو سکی نەهەنگەکە نەهەنگەکەش چۆتە خواری خوارەوەی بەحرەکان بە شەویشە تاریکی دوای تاریکی دوای تاریکی هەروەها لە تەبەری یا ڕیوایەت کراوەکە مەلائیکەت ئەڵێن یا رەب العالەمین جۆمان لە ذکرێکە لە دوعایەکە بەڵام نازانین لە کوێیە دەنگەکە زۆر زعیفە لەو پێش بیستوومانە ئەم دوعایانە خواش ئەفەرمێ ئەوە هەر یونسە حەبسم کردووە لە سکی حوتیەکات یان یا ڕەبی ئەو یونسەی کە ڕۆژانە ئەجرەکانی بەرزەکرێتەوە فەرمی بەڵێ هەر ئەوە تش شەفاعەتیان بۆ کرد خوای گەورە سکی حوتەکەی بۆ گەورە کرد و بەعزی عولەما ئەفەرمون بە هەندی عولەما ئەفەرمون ئەو گۆشت و پێست و ئێسقان و شتەی بوو بە شوشە لە بە نیسبەت یونسەوە ئیتر سەیری دەرەوەیە کرد سەیری ئەو ماسی و ئەو مەخلوقاتانی تریە کرد و جۆشی لە تەسبیحاتیان بوو دەرسێکی ترە بوو ئەو یعنی هەر تۆ تەسبیحات ناکەی هەموو مەخلوقی تەسبیحات دەکە بەڵام بینە سەر جەوهەری مەوزوعەکە لەولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون أجر مسبح نبوة لو كسان النبوة كهميشة ذكر إخوائي لسر زمانة أما أن يشتوى بس زال ناوسكي أتارو جدوائي كواتا چي فريايكو أو ذكرى فريايكو كواتا إما لأننا ذكر فريامانا كوي با لابردني نارحتي بويا بيغم صلى الله عليه وسلم فرميه لا يقولن أحدكم إني خير من يونس كزنالي من باشترم ليونس أما للصحيح بخاري ومن قال إني خير من يونس ابن متى فقد كذب أوي بلي هاتش كسي بلي من ليونس كوري متى باشترم دروي كردوا أما لكتابي صحيح ابن ماجه شيخي ألباني فرمي حسن صحيح جا خۆشە ویستانم لێرە مەبەستم هەر مەوزوعی زمانەکەی و مەوزوعی ذکرەکەیە ابنی مەسعود عەبدوڵای کوڕی مەسعود دەفەرمێ هیچ ئەندامێک پێویستی بە سجنکردن نییە بە قەدەر زمان و فوضەیلی کوڕی عەیاض دەفەرمێ جیهاد و ڕیباط و چوونە حەج و ئەم هەموو عیبادەتانە ناڕەحەتیەکەی ناگا بەوەی کە بتوانی کۆنتڕۆڵی زمانی خۆت بکەی ئەو زمانی کە حەسەناتە بۆ ئەسووتێنێ ئەو زمانی کە سەیئاتە بۆ دروستەکە ئەیکا بە کێ و لە ڕۆژی قیامەتا ئەو تۆقێنێ و یەکێ لە ساالحین یونسی کوڕی عوبەیدەڵڵای پێڵێن یا یەکێ لە ساالحین ئەفەرمێ توانام هەیە لە خۆمە ڕە ئەفەرموم کە بە ڕۆژوو بم لە هاوینا لە بەسرا ئەو توانایم هەیە بەڵام توانام نییە یەک وشە مەحافظە بکەم جاری واهەیە ئیلا لە دەمەمیەتە دەرێ ئەمەگە مەسەلەکە گەورەیە بۆیە رەسوڵ الله فەرمی علیه الصلاة والسلام لا يستقیم ئیمان و عەبد حتى يستقیم قەلبه ولا يستقیم قەلبه حتى يستقیم لسانه ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه ئەما لە کتێبی صحیح الترغیب دەرەجەکەی حەسەنە ئەفەرمێ رەسوڵ الله ئەفەرمێ علیه الصلاة والسلام دڵ جێگیر نابێ ئیمان جێگیر نابێ هەتا دڵ جێگیر نەبێ دڵەکەش جێگیر نابێ هەتا زمان جێگیر نەبێ و هیچ کەسێکیش ناچێتە بەهەشت ئەگەر زەرەری هەبێ بۆ دراوسێ لا کۆتایی ئەڵێم بە ڕێزان بیرتان نەخەمەوە کە ئەو ڕێبازەی کە ئەدبا بەرەو بەهەشت سێ مەسەلەی زۆر گەورە هەیە ئەتهێڵێتەوە لەسەر ڕێبازەکە نەبوونی هەر یەکێکیان لاتەبا لە ڕێبازەکە عەقیدەیەکی سەلامەت عیبادەیەکی سەحیح لەگەڵ ڕەوشت بەتەنیا ڕەوشت ناوباتە بەهەشت بەتەنیا عەقیدە ناوباتە بەهەشت بەتەنیا فەرائیزەکان بکەی ناوباتە بەهەشت فرائز بکەیت و عەقیدەت سەلامەت نەبێ قیمەتی چییە فرائز بکەیت و عەقیدەت سەلامەت بێ و ئەخلاق نەبێ قیمەتی چییە عەقیدەت سەلامەت بێ و ئەخلاق زۆر بەرز و عیبادەت نەکەی قیمەتی چییە ئەم سیانە بە ڕێزان لازم و مەلزوم من ئەبێ دایمە بەیەکەوە بن
عقیده اگر هاتو چو دلوا زور مجالی هوا و نفس تسکبیت و برزان یعنی بیر کروا ابراهیم علیه السلام حل یدم و ناو آگرکا هیچ وعده کی پی ندراو که ناسو تین ری پی نو تراو رزگار دکین آماده پسو تین ری لپی ناوی دینکه ای لیران نفسکا ناله بوچی والا خودکی همو نفسی حزکا سلامت بی اما نا عقیدکا بقوت زالا بی بسر هوا و نفسا همو نفسی حز بخوش گزرانی که بطایبت خوش گزرانی خوش ویستکانت وکو هاوسرد وکو منالکت او یا هاوسرکی و منالکی لو صحرای بجیئه لو اروا اگر عقیده نبی چون اوانه لصحراکا بجیئه یو کابدی دایکی موسا على نبينا وعلي الصلاة والسلام چون او منال الشيرة خوري اخات سنوقي كي تختو هليات الرباريني لقر عقيدة نبي ساحرة كاني فرعون كإيمان ينهينا بحزرتي موسى على نبينا وعلي الصلاة والسلام نفس حزب تعذيبناك اما تعذيب ين هل بجارت هل بواسرين داكترين بدار خورماو يكي قاتو دستي كيان ببرنو بزينويتي اما عقيده استفادكي اويه كمجالي هوا ونفس ناهله بين سر عبادتكش عبادتي خوا داينا ببيغمر داينا بي عليه الصلاه والسلام چنكسيك هاتن متيان باب زانين بيغمر صلى الله عليه وسلم عبادتي چونه ايتر خزانيان خوشكيان يكچيان ند ومالي خزانكاني بيغمر صلى الله عليه وسلم بزان عبادتي رسول الله چونه لماله جوابكيان كبو هاتوا كأنهم استقلوها روايتك كوافر من يعني بكم هاد هاب جوانا دوائي كوبنو أمشان كسوتيان كاكا من رسول الله يخوا عفوي كردو قناحي شبابو إنانو سري وخوا قناحي بيشو باشي بوس الراوتو مجدي هاشتي بيدراو أو جيايا ورن باقي ما عبادت بخو من دابنين يكم يعني وتي شرد بيمن تاماهم يترهمو رجيب روجوبهم أو يتنعو تي شرد بيمن تاماهم بشوننوم هر نیوش کم سی همی شاموتی منیش دنیا ترگا کم و جننه هنم ام بریاریان گیشت و پیغمبر صلی الله علیه وسلم لروایتی که دیاری که ناوی عثمانه بانی کالا عثمان سنتی من وهانیه لروایتی که تریشا بانیانا کالا ایو بونواتانو توا من لهموتان لخوا زیاتره ترسم من رسولی خوام نیجی جکم و اجنوم براجوجم و بعضی روش براجوج نابم و جنی جهنم اما سنتی منه فمن رغب عن سنتی فلیس منی لیرا شاهیده کچیا فلیس منی خو اما معصیت نیا شو روش نیا جکن براجون دنیا انترک دو او دین نیا افرمی لدینی من نیا مسلکا او ها برزان لردى أوستين بهواي أويك أمسودي هبو بيبو هموان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: زیکرەکانی ئێوەران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيارد ليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پارانا ويدعا قويانا وديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينا و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من والام بدنو فرمانا كانم پرشتگوية نخن باوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بديبكن.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تائوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیک ذکری کی تری نکرد و باشتر به لم ذکر الا کسیک زیاتر لو او ذکری کرد بیت.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

0: روجك ديت جبرائيل وفريشتكان بريز دوستنو ورتيان لنايتو هيج قسناكن مقرويان كخداي مهربان مولتي بداتو قسي جوانو بجيب يشكش بكات
1: ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا
0: او روجا روجيشي حق راستو بريويا جاوي ديويت بابرو لاي پروردگاري ريقب گريتبر

براستي ايما ايوامان آقادار كردوا اللوي كسزايا چين نزيق برهوية او روجا روجيكا كآدمي زاد سيري دس بيش خري خوي دكات خدا ناسيش دليد خوزگا هر خاق بو مايا آواز زندون نكرا مايتاو جيرم نخواردايا

0: تخشى
1: كاتيك پروردگاري لدولي توادا بانجي كردو گفتو گوي لگلدا كردو فرماني پيدا بچو بولاي فرعون چونك براستي لسنور درچوو ستمي بي اندازيا پيبله باشا اوان ناكره دلو درونو كردارو رفتارد پاكو جوانو پختبيت تا رين مويد بكم بو ناسيني پروردگارد تا ترسي سزاي او ذاتت هبيتو ستم نكيت

0: يرى
1: جاكاتيك بلا قورك بيشهات كتنقان السامناك كالرويدا مبز روجي قيامتها او روجا آدمي زاد ديتا ويادي كتشي كردوو تي انجام داوا دوزخ نشان ددريتو درد خريد بو هركسيك كبيبينيت.

0: دره
1: اي آدمي زاد بكشت بچيد چندك كافره سپلايا چندك خدا ناسو ياخيا ياخد بكشت شد آدمي زاد چي وايلي کردوا كا كافر بيت چپا ساوي چي هي بو خدا ناسيو ياخي بون بو بيرناكاتوا خدا لچي دروس کردوا لنطفيك لخالي چي زور بچوك كبچاو نابين ريد درستي کردوا همو انداماني درو ناوي پي بخشيو اندازة جيري وردي لدروس کردني دا انجام داوا كاتو شويني لدايق بونو مردني بو دياري کردوا.

رادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

يابا ور لغفلت مالاواكا زخيري او رقايا برل تقواكا كانت شويت حزوري توزي حياكا براشيتي بس عقلي بياكا لخلق خوي حيوان خجياك قد تينا فكري لدنيا چون نظمي روش تا ايوار مشغولي بزم الرزمي دل خوش مكب كزداري وبخزمي دمي كوا اسيري نفسي نزمي ورا حربي لقل نفسو هواكا بو خراپا زور با پلو برنجی شانازید بو بجوانی و قیت و قنجی دنیا توها گرتو بو با پلاو برنجی بغفلت شو برادر عمری گنجی لمولا عمری رابردو قزاکا

اسف بو گنجی ایامی جوانی کفوتانت نپیری.

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومحدثات زماننا ومكائد أعدائنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكبير المتعال ذو الجلال والعزة والإكرام، لا إله إلا هو الملك العلام. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وأشهد أن سيدنا وإمامنا ونور أبصارنا محمدًا عبد الله ورسوله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول عليه الصلاة والبركات والتحيات: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. أما بعد، عباد الله، فإنني أوصيكم ونفسي القاصرة الخاطئة أولا بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مسلمان برزكان خشك برا إيمان داركان سلام درودي خواهي قورا لهمتان به أمرو لخزمتانا لبشي چوار همين لزنجير و تاركان من درباري كوچي قوري پیغمري قورا صلى الله عليه وسلم كأغينا باسي يكي لإنجازو كار قورو مزنكان أو خوشويسا صلى الله عليه وسلم لپاش تشریف چونی بو مدینه و کوچ کدنی لمکه و بو اوشار پیروزه و کوت من کوچ کما بس من کوچی خوشویس و یارو یاورانی تی لبر خاطی خوا لشاری مکه بو مدینه هزارها دست کوتو برهمی گورو گرانی لیا کوتوا و بو صدانو هزاران مبز بو او کوچه لترسا و لبرسا نبو چون که پیغمبر خوشوی صلی الله علیه و سلم لدوی کوچیشی توشی هزاران خمو تمو هزاران ایشو اوفو اشکنجو آزار هات خویو پیامو یارکانی لبر اول ناخوشی نبو با اوی بگره بدوی خوشی و اسراحتو پالدانو و بیخمیده بعکس و پیغمبر خوا و هر کسی که شون کتوی ام بی لهمو قناقی که لهمو جگای که لهمو حالتی که توشی اشکنجو آزار ابه اشکنجو آزار توش بون او بشه که لپیام دار بونو بشه که لراوستاییو دامزرایوی لسر پیام مادم انسان سنگن نشین بیو کاروانیه کی باشی کاروانی هدایتو دعوه بی وکو پیغمری بسریه صلی الله علیه وسلم بره زکان که پیغمری خوشویس مسلمانانی گواستوا لقوناغی جماعت بون بو قناغی مجتمع بون او جا دسی کر به هنگاوکان و ایش پیروز و گورکان بو گواسنوی مسلمانان لمجتمع بون برو دولت چون برو امت بون برو حضارت بون برو شکوکان و دسکوتکان برو نمری برو اواک بن بچرا و ببرا بو ملتکان و خلککانی تر بو اوی دنیای کی تر بین نبون بیشگل دنیای کسرا و قیصر، بیشگل دنیای یونان و رومان، بیشگل دنیای هندوسان و چین و او دنیای کباو بو، اوانه گسگلی بدا، بو زبلدانی میجو، بو جر زوی، چون که اوان نفایات بون ابی بشارن نوا، ظلم و ظلمات و کشتن و برین و شانازی کدن برگز و بشان و بالی رابردو، کسوکار و عشیره و خیل و هوز و زینه بسال کدن و کویل کدن، او فعلا زبلن زبلیز با زبلدان و با جزایی باشه
و يا پیغمبر خو بأمر خو بأمر قرآن بوهم آياتي لسورة كهف سورة يوسف سورة نحل سورة إسراء وسورة كان تربو يهات وخارة پیش هجرت پیغمبر آماد بوبو ايزاني چی اکا لسر ام نقش رقايا كخوا فيري كذبو پرورده كذبو لسر دعاي ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق خريكي مدخل صدق بو مدخل صدق او ابو هنگاو يكمي بمزگو دسي پیکت يكم ايش بو گواسنوي مجتمع بو دولة مزگو دو اهل رو در اکاوه مزگو چند گرانا چند گوره چند کاره کی پیویست و پیروزه طبعا دوائی مزگو دکرنا و دیان ایشی ترو انجازی تری کرد یکی روانا نوسینی دستوره با مسلمانان یکی روانا ریخستنی پیوندی نیوان مهاجرین و انصار که پیوته میثاقی برایتی که میجو بخوی و نبینی و هیچ گلو ملت کشتیوی نبیستو و لجعبه هیچ کسی کشانیه بتوانی برایتی لو کالا و بالا باو قشتی و شیدینی درست کرنا و مروف کرنا بلام ام همو برنامه که پیغمبر ایویز بیکا هیچ چیزی بجه نبو چی وثیقه چی دستور چی برایتی چی پیوندی لگل جولکو پیکاتکانی تری مدینه چی پیوندی لگل دروی جزیره که کسرا و قیصر و روم و بیزنطی و کیه اما همه بسرا و با یک اصلو با یک بناغه و با یک مرجی زور مهم اوش بونی مرکز یکا او مال بندو مرکزه او مر مقری قیادت مزگو دو اوانه تر ککرا هموی لمزگو تو اکره کوابه بسم الله لمزگو تو اکره خالی یکم انطلاق یکم راپرین یکم دسپیکی یکم سرطای هر گورو هر لپیش مزگو دو بو بویا دستی کر بکرنوی مزگو ته پیشی اوی مال دروز که با خوی با مهاجرکان با خیزانکان و منالکانی با دورو بری دستی کر بکرنوی خانه با خوا مالی با خوا دروز کر مالی خوا مالی همو معنی ولا پیش مالی همو معنی لمالی هموان پیروستر مقدستر او اصلاحتی درونی او حوانوی او فیربونی علم و فرهنگ او فیربونی اخلاق و روش جوانانی که مزگوت پیش کشی اکاو لمزگوت فیر بین لمالی هیچ من فیر نابین لبر اوا یکم ایش مزگوتا مسلمانانی لابی وکو پیغمرکان کن صلی الله علیه وسلم کشار دروس کن که گرکی بنیات انین که پروژه یک دروس کن مجموع خانویک ابیل بیشا بگرن شوینی مزگو دوزنو چاکترین و قشترین شوینی با بینو بجوانترین دیکور و هندساب خریطه بیکنو او جا مسلمانن با چون که براستی مسلمان کن خوشکو برای عزیزم تا ایستاو تا روشی دعایش ام همو بینا عجایبانه هیا ام هم نمونانه هي لأوتيل و ناطحات السحاب و بناي سيرسير و عنتك و عجائب هيتشي تا إستاش و تا قيامت ناقا بجواني و رونقي مزقود إستاش مزقود لنا يانا قنجي قنجانا شورا سواري ناوانا تا إستاش لمزقود جوان ترنية لهندسي مزقود لقوبي مزقود لمناري مزقود لخلقاني مزقود لكوتراني آشتي لفرشتكاني ناو مزقود هيتش پياميكيش بقي پيامي مزقود پيروز نية و هیچ شوی نکیش نه تو آن دلکان یک خا، آسکان یک خا، برای تیح برجسته بکا، خوشویشی بخل قینه، بکات هوین و خلات و دیاری، بو همو لایک، بو همو خیزانه، و همو کس بمالی خوی بزانه، و کس لکس لپیشتر و زیادتر نبه، تنها و تنها ایسیش، هیچ دائره، هیچ بزارته، هیچ شوی نید نیه مزگو تو مالی خوانه بی. لبر اما و هزارها هو کاری تر، خوشویس و رابرمان صلی الله علیه و سلم یکم کار دسی بمزگوت کرد که چو اوه لدورو بری مدینه ماوی چوار پینج روش اگ ماه و پیلن بنی سالمی بنی عوف لوی خیره لماوی چوار روش را مزگوت اکی کرده و که پیوتی مزگوتی قبا او مزگوتا که حاجیان و معتمرکان اچن او یکم مزگوتا دعا او بماویک که چو مدینه منوره او جاره دسی کرد با کرنوی او مزگوتا که پیوتره مزگوتی محمد صلی الله علیه وسلم که همون من بینیو معنی خوی لو مزگوتا دفن کراوه علیه الصلاة والسلام یکم جمعش لوی کراوه یکم جمعه لمدینه کراوه لشاری ما که جمعه نبوه بلکه جماعتیش نبوه نویه جان بدزی کردوه و شعائره کانی تری زوری نبوه لدوای گواسنه و لمکبو مدینه لدوای درزبونی قواره مالبان
هبون ناسنامه كسايتي شوارتيوا لما ديني منورة أم جاور دودة أم شعائرانة أم الرجوة أم زكاة أم جهاد أم أشتوائية لقل بيكاتكاني تر نسيني قانون ودستورة أم همو باسو خاصة قشتي لدوي هجر دروز بو وبربوني هجرت بون منو توكل را دانشتوين فيري خير وخوشي أبين فيري علم ومعرفة أبين إيمش هلنجراو برهمي أو هجرتين آخر كسك هناس أدان لمسلمان آخر كسك لا إله إلا الله آخر كسك بلا إله إلا الله وأشياء وقيامات أوش بربومي أم هجرتها أقول هجرت نبوايا هر إسلام نعم أيتر إسلام زوري بو هاتبو دشمنا كانوا خرافة كانوا أبو جهل لها أبو حمارة طلحة فكان تواو زورا بإسلام ينابو مش تخلق مسلمان ولا مكلة درزائي السياسة صالة لبر أواء أقول بزانين بهاي أم هجرتها چنية يمش هريكي بجور خمان الكيرين بو مهاجران و همو جارالين رضي الله عنهم ورضوا عنه وكو خواب فرميتي هميشه ريز وحرمتين بو دعانين وهميشه هولدين بينا شاقد وقتابي اوان وبينا بشه لو كاروان مزنك هتا هتايا هتا هتايا خير وبير كشكشكا بمروكان بل خوش ويزاكان دو اوا كشو مدينة پرسي لصحابي مهاجري وانصار خلقي مدينة فرمي اموه اشي كوابكم مزقوت كم اوا شیعه نبود پیش نهایی مسجد بی، معبد ها بو، عبادت پرسکان، کنیسه ها بو، این صارا کان، بیعوس آنها ها و هیجولا کان، اما اشته بام کالا و بالا و بام همو مبست پیروزه، بام همو ناو ناورکه، بام همو مزنیا، بام همو پیام پی جوریا که پیش کشیه کپیمان، اشته بام ناو نشانه نبود. لبر او فرمی من امیه مسجد کم او، بوی باز کدوم مسجد چیه، بو چیه؟ او جا وقتیان يا رسول الله شوين يك هي باشا او شوينيش شويني دو من عليها تيوبو دو من عليها تيوب يسر فرجبو ك بيانو مربت مربت يعني شويني وشكرنوي خرما او خرما كما تريدا يقنو او بلاوي كانو تاتيش يخو لي بلا وشك بيتوا او جهالي قرن بوخ ذخيره بوزسان ايشي او ابو او جا في غمر خوشوي صلى الله عليه وسلم قال او دسكوتي ونداريا فرمي من اسم لي انا اكرم كأودو جنجة زانية نسر فرشتكان زاني فرمي يا رسول الله شون بكرين في هذا فروشين بفروشين نا هدية يكين إمش حزكين بجداري كين بوخوا إمش بيشكش يكين بخوا وبيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي نخير إلا أي كرم هل شو نبي بيغمري خوا كري قبولي نبو بهدية هديش كدروستا وبو إسر تاكي لسر عزت دامسري لسر حلال لسر عدالت بيغمري خوا ويسي بمشيوا درس بدا بقياد يكان بمسؤولو سركد دكاني بشرتا قيامت كنكن ظلم لهتي وكان حتى بيشكشيكا اكرين دلو بدلي نبي اكرين استميت يابي بانا لبنا يخوايا اي كم بتاكيو كم بمزقوتو اي كم بمالي ملاو امان اشتوانية مالي كذب وكذب دروز نيو وكو خوي فرموي الا بدلي خوي كسكن نبي برزامن دي نبي بحبو بتنازل نبي ابدا مالي باوق بو کر کر بو باوک خوش کو برا بو یک تری رفیق بو رفیق عزیز بو عزیز نه بیا کس مالی کس بخوا الا بر زمندی او نوی چن فرموده من لو باروه هيا بل بمشه و پیغمدی خوا ارزکه پیا کر ام جاورن عاشق کان مهاجر و انصار کان خوانی کنوا یکم عاشق و یکم وسا و یکم بنا محمد خویتی صلی الله علیه وسلم ایسا پیک و صورت باسکین همون پشین بنا و مدینه ببالی عشق بفرین شين بو أوسا حمزنا بو سرتاي دولة إسلامي سرتاي دستور كلمة جوان نبوة دستور يبيكات كان يكسان قبل جولك وقاور ومسلمان ومهاجر وأنصار قشان يك أمة بو يكم جار عاصمي محمد صلى الله عليه وسلم عاصمي بتي تيانبي بتخاني تيانبي خيل فرسي تيانبي زين بچالي تيانبي شروال بيسي عارقوري دزي دروزن پاش قلدان قزي كاري فيلو طلقي تيانبي مجتمع لفرشتأتي خوايكي خسن فألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم أعم مجتمعك لجر آسمان لسر زمين عنب وتائزتا سرتاو مقرب ودانين ملبندي ودانين جابه لهموشته لكنيسة لبياع لمالي آغا ورعيته تيو تيو تي لهمو أنبينان جابه دنياكي فول نوية أو أزا كمان دوزيه بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فوقك بو عاشقانا كتمناك قولي لي هلكن يكي قرب بيني يكي برد بيني يكي دار بيني يكي سقفي بيني يكي
هلی در خرما بینه یکی دار و دسک و کاریته بینه هر ایکی بجاره و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون ولی مثل هذا فلیعمل العاملون بمشه و دسیان دایا مردانه عاشقانه شیدایانه قتابیانه محمد صلی الله علیه وسلم یکم کسیش دسی دایا همو جانی خولایی و قرایی و قرری اهینا و ایکر بکرپوچ ایکر بخشت و کپی علین لبینه في غمر خوشويز بصلى الله عليه وسلم الله أكبر لا يكم هنعو تا آخر هنعو تان يشتاك دنو آمد سازي في غمر صلى الله عليه وسلم حاضر بو بويك لحظش لقل أو شكتي وبعمري وما ندوبونه لقل أو بلو بايي كخوا في داوة حتي صحابة أبارانو كرا يا رسول الله أو همو صحابة لخزمتها شو روج خينا سريق مشاكين بس جناب قرائي ما بخلائي ما بجناب ما ندوب ما بعرق مرج وزحمل مكيشة أبدا فرمي نابه أو جابو أو قائد بو اوی سروکی خیل، سروکی مال، سروکی حکومت، سروکی ملت، سروکی حرم، سروکی هر گروپی بزانه چون سروکایتی اکاه بو اوی ملتک عاشقی بن، بو اوی که ابیلین او عرق زیادر ارجه، زیادر برسی ابی، زیادر آزار اچیجه، زیادر شکتو مندو ابی امجا هموی دلان سوتی بو خاکا، بو خلکا، بو پروژه، بو ایشه، بو گرکا، بو شارو شارستانیه پیغمبر بیستی به ما درسی عملی بده به بشریت بو اوی علاقه حاکم و محکوم به چون به قیاده لگل قاعده به چون به که تا ایسه اشکاله لهمو دنیای سیاست و قانون و پارلمان و احزاب و دنیای حکومداری و فرمان روایی تا ایسه اشکاله علاقه بین حاکم و محکوم به چون به تا ایسه حل نبوه صدان مجلدات و مقالات و حکایات نسرا و لسری او پیونده چون رگ اخره بعضی کن لآسمان بعضی کن لرسمان بعضی کن لکاخ بعضی کن لکوخ بعضی کن لثرا بعضی کن لثریا تای سوایا بعضی کن هر بحیاتی ملت نابینه ملت نان بینه بحیاتی ملت خوشی ناونو ملت ین خوش ناوه بعضی کن هزنا کن با ایشو نرکو آزاری ملتو گلکا آگان لحتیو لبیورجنو لپکوتو لکم اندام لشلو کویرو امانه هر نیا تیر آگای لبرسی نیا چون که دنیا دنیا که انجیایا او لدنیای گیتره هر لقاموسی اوا شتیگ نیا ناوی ایش آزار برسیتی نرکو نالا حتی و بیوجن فرمیس خم برسیتی شتیوه لقاموسی انا نیا تا بیفامنو بیزانن چون که بچی دروسه بی بنویش لمزگوتا که حاکم و محکوم بیکو دسیان دا خیر لهر خیر یکم فقیر حاضر و اوش حاضر بی با یکو مزگوتیان که با یکو شانی انا و شانی یکو پیان لپی یک هدانا با یکو وطیان سبحان ربی العظیم کز عظیم نی خوانه بی با یکو سجدیان بوتیان سبحان ربی الاعلا بس خوا عالی و برزه نک حاکمو فرمان روان نگیرفان پرو گیرفان بر ایتا او که تم رو بی بمرو اگنام رو بی بقارون او بی بفرعون اللہ ما اولیکو الا ما ارا وما اهدکو الا سبیل الرشاد ام دینا جامعه و مدرسه ای امز گوتا بردی بناغه ای بود روز کدنی ام حقیقتانا بود روز کدنی عدالت برایتی بیکسانی خوشویسی تواضع خیرخوازی خواویستی خلقویستی خونویستی لیره و فیره بین لم جامعه و هر کس نیت ایره هزارها چمکو مفهومی پیروزه ای نی بیستوه نچوت دلی نچوت ناخی و هستیشی پیناکا با پروفیسور به با سیاسی که ما باریع و ماهر به و الى آخره لبر او پیغمبر خوا دستی کر با ایش لوان گرم و گرتر و عاشق و شیداتر تاو که فیر مان که چون لبدنیاد نانا لماندوبونو لشکتیکان ابه ایمان پیش مامون به وکو نو نویش ابه همه لگا آبرون لخیر و چاکا اما اگه امام نویش حالایی که کر ابه گلشی بلن سبحان الله دعای نکن حتى اگر جنی لدعا و به چپ را لبده بله امام غلط فرمو ثلاثه لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا یکی کان من اما قوما وهم له كارهون گورتین کی شی جهانی مسلمانان او عداوت و رقوکینه لنوان د صلات دارو لنوان گلو ملتا یا لنوان حزب کان که اوان جبو د صلات ایشا کن لگل ملتا هزار کدا دائما امچ لحان و شردنکو دعای شربر دوامه بویا تانان من هي او من تا او من هي دو من نیه سببی اوه یا ابی امانه لیک جسرابن لیک چوارچی او بن اوش مالی خواه بخواه بس مالی خواه انسانا که بمروف ای اوه اما پنجا ساره این گو ایر هشا نبین بمروف هشا شقه ورشیرین هشا جنکان من کویله اکین
يشتها بتفو لعنة جنيه وقاو قيش لقد شكرا كان من تعاملك أي أو كسيك بحياتي أشيت بار أشيت أوتيل أشيت ديسكو أشيت ملها أشيت تياترو خانة حموش أنا كان أشيت أسنبول وأملا وأولا أشيت سويد أشيت نرويج وأوروبا وأمريكا شو أني أنا إناسي وسنيزاني مالي خوانا به يكتر الديابة مالي خوا أيوش كاتي لتابوت آية لناو تقتشور آية لناو كفر آية كالطبي تريتياني ما وجياني لدزاوة لو كاتايا نيجي مردو بسر وكان نيجي مردو بسر مردو يكا كا نيزاني زندو بروجة لروجان ومردو يهيرن أمش خلق خلطانو دين خلطاننا أي كاتك أبار سرو بخوانا يكدانا هاتي يسي أتي أبا من يجب شيبو بهش والله بهش ونهر زاني ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة وأنا زاني أخوة أخلتي بهالحال صورتك أمايا دس يان كرب من يدنان أوي كزخيرة وشد بهنان قر قر أشتر مزقوتي فول لتواضع لبي ديكوري لبشكولي لبي نازي بقدر أو كات يعني كم تل مالي خلق لكلو بلوشتو مكو كربوجو هراو بازم نخير حموي خشتي قر أو جا دار خرما أو جا كاري تكاني لو قدي دار خرما وأمانة بمشتخاكي أنا لما ساحيكي زور بشكولا مزگوتی زور گچکه زور گچکه برام لناورو که زور گوره لانتاج و برهما زور گوره مزگوتی بقدر ربعی که مزگوته نبوه برام اوانی کلی تخرجه کن زور عظیم و گوره بون اوانا ابو بکر و عمر بون عثمان و علی بون عشره مبشره بون عائشه و فاطمه بون اوانا ام عماره بون اوانا اوکلا پیاو او شور سوار جنانه بون او فانا كدنيان غوري او انا ككسران روخان او انا قيسران روخان او انا مروفيان فتح كد مروفيان رزقار كر ازاديان كر بدياري خل خيران كر بدياري مساواتيان هنا عدالتيان هنا برايتيان هنا خوشيان هنا خوشويستيان هنا تبايان هنا طاغوت كان النار بو زبلدان بو بوجر زوي او همو دسكوت هي امانه بن مزگوت لقباره بچوك للرساله و پيام گورا خلقی گوره دروس کرد مزگوتی بچوک بلام خلقی گوره ایمه مزگوتکان من گوره گوره و قبه قبه بلام خلقی بچوک ملائی بچوک نویشکری بچوک مؤذینی بچوک نویشکری بچوک اما کیشه مسلمانانه تا روز قیامتی بردوامه بی روز با روز پیام مزگوت بچوکه بیتو کالا بیتو بوشه و دستیان پی کر اما سنت اکی تریجی فیر کدین خوشویس جگه لبی باسم کر لبین قیاده و ملتا ازان چی اویش لو چې همو عالم په سیر به ناشکرین به کم بیسراو کم باس کراو او ګورانی وتنو نوع اله ارجوزه شعر خو نو مبارياتي شعري به دم اشکر نو بو څنکه او کسې کې ایشکا لا ادم حوا او بیګرا مگر خلک مو شوش به نخوشي درونی به مگر دین او دنیا لته یک دابه مگر فطرت یې شواند به اګینه کې ایشکې حتی اگر راجندني بس كتبه لانككا هي من على كسب حتى اوش قراني خويا وايا فيلنشي ليلايا لو يشبك تا درو تا دسكنا تا ايشي قرص تا جاده ليدان تا خندق ليدان تا خبات كدن تا شباتي شاف وشار دوكانداري حمي اما قراني وحيران وشيكي خويا هي في غمري خوشويز مؤسسي امايا يا دريجه بيهدري امايا شوك في غمري فطرته في غمري واقعه في غمري ميدانة في غمري حركته في غمري إيش إيش في غمري بالدانو حرام خوريو دس يوالناك ماتشيكا نقاس برزناك خلق ماتشيكا بعكسه دس خلق ماتشيكا في غمري خواه دس كريكاري ماتشيكا دوا نهيش خلق دس ماتشيكا في خوش ويسان بوشي ودسان كبه إيش كردن في غمري خواه صاصم دس يفكر بشي بو قرم كدني أوان يوت إحماء أها جيشكا تدريبي فيها كيشتيا كي فعلا إحماء عند الرياضة وعمل أمانة بوي قرم به قرم دابه أما في غمد هي ناوة يا في غمد زيني كدوته صلى الله عليه وسلم يا كم أودسي فيكر بأرجوزي فرمي اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة يعني خوايا خير أويك بو قيامت به خير خير قيامتك بهشته رضا من ديتو ايه خوايا خوش بلم بولك إيشكا بعضك أنصار خلقي مدينة بعضك مهاجر خلقي مكان خويا اعلم انا خوش بك التلبي منو شاقدي منو كركاري منو بردسي من الخوايا بمشي ودسي فيك ام جا اوان تشبلن باشا
أو عن بيان سندوتيان لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل كبينيان في غمر إخوة وسنيهم يخوالا أو شخشتي لسرشانا أو قرابيبوا أو ديتو أشي شعري خوشك فيناتو تشويقي أو خلقاكا شيدايانا فريشتانا محمدانا صلى الله عليه وسلم خباتكا سنك ريكا مالي خواه بنياتاني بن بنياناني مالي خواه أمتك أمتك قورا أمتك راشيد أمتك عادل أمتك فاضل دروسكا كبينيان أوانش بوان سندوا وتان والله أجر لإن قعدنا أجمع داني شنو في غمر والنبي يعمل وأيش إشكا لذاك من العمل المضلل وبخوا زور عيبة زور شو ريع أو زور زور دعك وتنو بوفاية في غمر إشكا أمسيك أي أمس إيش لك لو خلاي النبي جه كسر قيادي خوي ببين آوى بشوك وعشق وبري أداته إشكا أيش تيله حالي له تشوق به زياتر هالباكا زياتر هالمتبا أبيته بلانغو شيري ميدان أبيت أختابي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم هل أوانا أو جاء يكتر بوي سندوى لا يستوي من يعمر المساجد يعمل فيه قائما وقائدا يعمل فيه قائما وقاعدا ومن يرى عن الغبار حائدا الله فرمي أو دعانا ويكسانين يكي مزقوت مال إخواء كاتوا یکی کیش خوی ادزیت او، خوی اشارت او باید خوالایی نبی، باید شما کجلو برگو رنگ و رخساری تپو تو زایی نبی، خوراایی نبی. او دو هنی یکسان نیم. الید العليا خیر من الید السفلى. المؤمن القوي احب خير و احب الى الله من المؤمن الضعيف و في كل خير. شرک امپیا غمر مزنا. لقد كأن لكم في رسول الله اسوة حسنة. بمشي و بنشيت بسروت. كأما بو خوي فنك جورية في غمري خواص صلى الله عليه وسلم ببسرود وبأرجوزة دسك بأيش بو أوي أمزيا ترخلق هان بدا حرم التي أوليك دروكا دسكناكا فلاحا جوتيارا أو هنا كاتي خوي أمكر دك فطرتي باقبو كحزباتي سياسر لا يكون نيشي واندبو كغرب زادا غرب زادا نبوبو كري باوكو دايكي خويبو كلسبنا شي خوي الروابو كجنعيو جهراوي نبوبو كزليلو كويلو بوغني نبوبو كشو كور بياو جنو بير بيرو غانج بيكو درويانا كدسكنا إيش إيشي جو تياري فلاحدوكو خشكو برا على سرر المتقابلنوكو أهري بهاش خاوين طيبات طيبين بيكو إيشي أنا كدقراني حيران لاوك أنواع وأشكال بستو شد بوشي وإيشي كانك كابرات شو سفر كابرات شو كاروان بهيسرو بحشترو بكرو بشي او رجا درو درجان ابرينيان زاني عانا كزاني قشتات بخارا سمرقند وبغاو دمشق القاهرة بمشي وبمشي وخوشانا او انا شان ليش عدينا بناوي سلفيتو بناوي جيان لم يجوا وبناوي كتبي زرد وجنعوي حمشي كان ليش عدينا فني شان ليش عدينا حمشي حرامة ايسا خلقا قريب بناوي دينا بزانا كي اتواني حرامة الدوزيتو حرام يتر إضافة كبو قائمة محرمات كي أتو أنا درقائك حلال لخلق داخل كي أتو أنا كأنه أوه تقوايا أوه صلاحة أوه علمي لدنيا أوه كابراء بطلي ساحايا كبتو أنا حرام يتر إضافة وحلالك يتر لخلق قدغك أو نمان حرام زور كردو حلال من كم كتا خلق فري وازي هنا هموي ضايعبو هموي برو مشروبو خوادنوو برلايو بوفاي روي أوش بختيك يتربوه يتشكم خصصري بمشي عرانا أولا ناوسي ريئي بن هشامو هم كتبه صحيحة كان أمشي عرانا نسراوة لو زيعترز نسراوة شعري كيالي والله أم هلقتني كلوبة لبو مزقوتو مالي خواه زور باشر لوي كأتون خرماما لخيبر إهنا بو مدينة في أشر عادة نوابو بشان فرد خرما وكيس خرمان هنا ولا خيبر بو مدينة فروشيانا على أعمى إيشا أو بازلقانية كبرا أعمى بازلقانية كي قولترا أولئك يرجون تجارة لن تبور يعني يك قائمة شعر هاي الكتابي سيرة صحيحة كان لبك نوي مزجوت بمشي ومزجوت يعني كدوا كمزجوت يشان كدوا إت أمة دروز بو برايتي خوش ويسي لو تاركان إذا هاتوا بطن واسكن بإذن رب العالمين خويا أبو خاتنا وبروز كان ناس بجريتوا إسلام ناس بجريتوا علماء إسلام بو مالكاني خود يا رب العالمين بو دل سوز كان يام دينا بو مربي كان بو ما مسا كان بو شرا كان بو برا كان يا ربي أويل سجد طاغوت ظالمين تلاقي كان خوا نجاتي برزقارك خويا أبو خاتنا وبروز كان نركونا لي مظلوميتي مسجد الأقصى بيزي
كوا دشمنكاني خوف يا غمركان يهودي قدير بيسكان خريكه يرخيرا هجاري بجر نيجي تامن عكنو ازاري اشكن جن يشكر كان دنيا ربي هل وها مزغو تكاني بغا مزغو تكاني ديالا تكريد مزغو تكاني با شنا كاني تلي رو لبيل دمشق لحلب لحم حمص لشنا كاني تل أم مجرمانا أم ليش يا تكفير يا إرهابيانا هم جرى إرهابية بداعش بما عش أخواننا ينبي برام لبيش أوانا لنا وبي كأمانة إنتاجكا أمانة دروسكا تغذية أماناكا تمويل أماناكا فوب أجري أماناكا بكار أن ينبنا شن كدي إسلام بودا خسر رجيم مزجو رجيم علم معرفة رجيم هداية يا ربي تو يا ناس يا منا الناس تو درقت يا ني ما درقت يا ناي تو بيانو يا بيانو ربي خوفش يا نشكري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم آمين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين بسران وبرزان لراضي محراب صلابي خواهي بروردقار تانا سربي وشحال كوالا خزمتانا بيتام بغينا ولا برنامكان تان برنامي باخشي فرمودا وميدوارين خواهي تعالى بختوري دنيا وقيامتان بي ببخشي أما فرمودا جواناني في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم درباري ناخو دلي مروفا كان بازدكا اما ان شاء الله بي بختور بينو خومان ببينينا ولنيو بختوريو لنيو طاعة عبادتي خواي پروردگارا حديثي امرو من باسي فقر القلوب وكبلي فقيري وهجاري دلي انسان ابن ماجا رضا ورحمتي خواي ليبه لأبي درداء ورزاي خواي لنسر به حديثي جرتوا أفرمي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه أفرمي إما تشوين لقل بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بودروا إما باس ما نكر باسي فقيري وهجاري ونارحتي وكبل الدرد سري فقيري چنق نارحتا ولي أترسان كفقير بكبين فقال بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وكسر سرمانك وبرسيارك فرمي الفقر تخافون أهل هجارية ترسن والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي وأيم الله لقد تركتم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء أم فرمدي فرمديك جوانا تمانا جيني كوا إنسان تبقى بوي كوا فقيري شتيك هيا بردواما كومالك استياتي وكومالك سجلي رزقار بي فقيري لمالا لرزق روزيا لبروبوما لهمشتك لو شتانيك بروري إنسان بيتوا لويك فقيري يشيك لامتحان تاقي كدن وكانش يشيك لوانيك إنسان براسي حزي ليناكا و هوليش بدا أتواني شهر سدي بكا أتواني حلي بكا أقر خواي تعالى يارمتي داري بي بويا بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فناي قرتوا اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر فناي قرتوا بخواي پروردگار لدوشت يكميان كفر دوهميان فقيري فقيري خرابة إنسان أقر توشي ببي لي بترسي بويا فرمي آية إيه ولا فقيري ترسن سوين ببخوا مالو سروتو سامان دنيا او انده زور بللاتان او انده تان بسرا الرئ بيقومان با همويا چگل ايوا مالو سامان و دنيا بلا او هيچ بيت ويده يوكو هيچ بويا افرمي منشتكم بو ايوا بجيشتو اشتكتان بو بجي ايهلم كا قورترين شتا بو چارا سر کردني همو مشكلو نارحت يكاني جيانتان لهمو زمان و مكان و كاتك تايبتا هر كسي خواي تعالى موفقك و سركوتوك اقاد بيو و دل خوش بيل دنيا و لقيامتا هر كسي كش بشتي تيبك بيگو من با او براسي خوي سرگردان بي بويا فرمي رونو آشكرايا شو روجي وكو يقوايا هيچ گمان و دو دليك تيانيا اوش كا انسان خواي تعالى موفقي بكا لسر دینداری و خواناسی و چاک خوازی خوی پرورده بکا و جیانی بره تسر بو اوی بختور به لدنیا و لقیامتا کواتا فقیری اونیه که انسان لم روشگاره سیدی اکا وابزانه با خلی انسان مالکی جیانکی انسان المهم نانو آوه که حلال و پاک و جوانی هبه و جیانی مسوگر به و بتوانه جیان بر ره بکا او ایتر ام کسلای خوای پروردگار فقیر نیه و فقیری مال و سامان و آنه المهم رزقی که هیو بتوانه جیانی بره تسر بله بکو بلی دولمانی و فقیری درجاتا مالی واهای بس بشی اوندی دزدکه و روزانه پیویسیاتی خوی جیب جیب کهو تا شوازی تر من هیو وسطا بشی اکاتو زیای شیلیه بیو اوانه جورک من هی دولمان واتا زوری شیلیه زیا بی ایتر باوی که خواهی تعالی درگای خیری لیکده تو هرچونه که با جورکان بلام گورترین لمانه
ئەوەیە کە ئینسان دڵی دەوڵەمەند بێ، چونکە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە حەدیثی ئیبن حیبان لە سەحیحەکە ئافەرمێ لە ئەبی زەڕی غەفاری ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ فەرمووی: قال لی رسول الله صلی الله عليه وسلم، فەرمووی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بە منی فەرموو: یا ئەبا ذەڕ، ئەتەرا کەثرة المالی هو الغینا؟ فەرمووی: ئەی ئەبا ذەڕ، تۆ وازانی ئەو کەسێک کە ماڵی زۆرە ئەوە دەوڵەمەنیە؟ قلت نعم یا رسول الله، وتم بڵێ ئەرە وەڵا ئێمە وازانین ئەوەی کە ماڵی زۆرە و خواردنی زۆرە و پێداویستی ماڵ و ژیانی زۆرە ئەوە دەوڵەمەنە بەلای ئێمەوە. قال فترى قلة المال هو الفقر، واش تێبینیەکەی تو سەیرەکەی ئەوەی کە ماڵی نەبوو، ژیانی کەم بوو، ڕزق و ڕۆزی کەم بوو، خواردنی نەبوو، ئەمەش فەقیرییە؟ قلت نعم يا رسول الله، وتم أي پیغمبري خواه بله. وهذا هو المفهوم السائد للفقر لدى جميع الناس. أما بيقومان بن مفهومو تيقشني همو خلقية لهمو آنساتكي جيانا فقيري أويك مالو ساماني نبه، أما فقيريا دولة منيج أويك إنسان مالو سامانو بيداويسي مالي زور به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لم كاتا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم چی فرمو؟ فرموی: انما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. فرموی: ای ابا ذر، واتی مگا بگمان با دولمانی دولمانی دلا، هجاری هجاری دلا، انسان لدلا هجار بخراپا، اینا دولمانی نسبتا مالی واهیا خواردنو پیداویسی مالی خوی هیا زار پی مرتاحا فقیره، کەم دەستە، بەڵام چونکە شتێکی ڕۆژانەی تایبەتی خۆی هەیە پی مرتاحە، لەبەرەوەی خوای تەعالی تووشی نەخۆشی نەکردووە، بەڵام مصیبەتی نیە ناوە بەسەرە، تووشی قەرزاری نەکردووە، ناڕەحەتیەکی وای نییە کە بڵێ ئیتر پێوەی بتلێتەوە. دەوڵەمەنی واشێ ئەمەنە نیعمەتی بەسەرە ڕژاوە، ئەبینی جاری وایە خواردن کە ئەکاتە ناو زبڵخانە، ئەبینی جاری وایە خواردن کە ئەکاتە ناو زبڵخانەکەەوە، ئەنی ئەو نانە وردێ لەبەر دەرگاکە فڕێدا

ولمانه هي دلي فقيره ولا مالي شا فقيره دلي شي هر فقيره يعني لهم لا كو هر فقيره وكاتا اما خلق كان جورا وجورن هل يكو بنوعك بله كواتا دوله ماني دل بهيت شوازك ضرر به انسان ناگينه اگر دسكورتيج بو كسكا دسكورتيج بو بلام دلي دوله من بو قد ضرري بي ناگينه بردوام رازيه وقناعتي هي بو بشخوي تعالى بي بخشيوا بلام فقيري دل هجاري دل اويكا مالي شي هي ثروت وساماني هي بلام سودي لنا بيني وحر بخيله هر تونيكا هر باوشي بياكا ناتواني نخوي سودي لبينه وخلقي كيش لتوار دوري سود لمالو سامانا كي ببينه بويا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميه لحديث أنس كري مالك فرميه لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا فرميه أقر إيش لبني آدم كان أقر شيوش يان دولكي هبه همي آلتون به بي خوشة دولكي كيشي هبد هر آلتون به ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب أفرمي برنابي دمي إنسان إلا خول بريكا واتا قناعتي إنسان بزوري مالنية بزوري مالنية أبدالي قناعتي بيبكا أخوة يورش توب قبولك لوانيك توب أكن إمام أحمد لو فرمدا زياديكي بودانا وفرمي لابتغى إليهما ثالثا إنسان راسي يعني هلم جرا إلى ما لا نهاية له إذا چندانيك سابقي أقر چيوه چيه بو بيكا بدو چيه بو بيكا بسيا بيكا بچوار بيكا بچان چيوه كي هبه أبيني هر تير ناخوا مالكي كيكا بدو مال خانوي كيكا بدوان سيان چوار هر چنكي سيركي أم إنسان تير ناخوا أما الطبعي مروفا طبعي إنسانا إلا كأتك أمره توبالا قرهك أيدن بدميا أو تيريكا أو إتروازي لإهنو دنياي لبرچاو ناشرينكا وإنسان سوري شدائم لسر كو كردنوي مال سورة لسر جمع كردن لسر باوش بيها كردني بلام أوج أو ناقرتو كام إنسانا براسي نابه بردوامو أبه أبه جار جار بهوش إخواه بيتوا ورزق إخواه فراوانا وابي خوشا تحدث بنعمتكاني بكي مالكي بسر خوتو ببيني بلام هاوكاري خلقو هجارو داماواني لبدي بلام لعين انكاتا نابي بيكيتا هدفكي جيانيش قيامت اللقيسية بهوي باوش كردن بمالي دنياو خوشوستيو لزتكاني مالي دنياو فقيري برزكانم ومشكلي فقيري انسان براسي لدليا فقير بخرابة چونك بحقات بلام پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم پنای گتو بفقیری مال و سامان و بفقیری دلو درون او خرابه بایش اگل دعا کانیا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم همو جارک دعای کردو فرمی خواهی تعالی بوم اصلاح که و دینی که و پارزاری جیان کانم جیانم لسد او دین اب مسد و اصلح لی دنیای التي فيها معاشی و بوم چاک ساکز بکا بومن او دنیای که و جيان ميلا سرو دنياك لقليا الروم وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي وبمشاك ساز بك أويك أو قيامتي كبي أقمو أقرمو بوشوينا واجعل الحياة زيادة لي في كل خير دعاك أو فرمي خوايا أو حياة جياني كبيت بخشيهم بوم زياد بك لسر خير بركة خوشي واجعل الموت راحة لي من كل شر يعني خواه تعالى أو مردنك بقسمتك توشمك خواه لهمو شر فتنيشي أو مردنا بمبارزي كنارحتي مردن أويك إنسان بنا بخوا عقبتي خرابه إما بير بكي نوا يقين بلوسكين بخواه بروردقار هموشت بدز أو رسغ للاي أوا چونك خوي فرميتي وفي السماء رزقكم وما توعدون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر آتي زورمان هي لو آتاني كباسي رزق روزي إنسان كان بدس خواي پر وردگارا فقير يكي شهر بدس خواي پر وردگارا زور كسمان هي

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموستي قرآن خين صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك من.

0: جيان نامي پیغمبر لقرآن وفرمودا صحيحة كاندا
1: هج أمتي بهين دي أمتي إسلامي باخي بپیغمبركين داو عليه الصلاة والسلام باخي بجيان نامي نداو
0: جيان نامي پیغمبر لقرآن وفرمودا صحيحة كاندا زنجير برنامهكا لرگه و ماماسا محمد ملافق شهر زوری شهر زمندکه بر جهنمه پیشوه و قدوه مروویتی ام زنجیر برنامه نخشه سازی جهانه بابو باشترین جهان کردن بیسری سات بساتی ام جهنمه پر لشکوه ببین
1: پیویسته هر کسی دی بختور به سرکوتو به بهرور به او جهانی اپی آوزه
0: جهنمه پیغمبر لقرآن و فرموده صحیح حکانه
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لا يلقيك ولا ناسين جانامي بيغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام لا درج باسي سود ونكاني هجرتي بيغمبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم گیشینا و خالیکا لرگایا زبیری کری عوام کپرزای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و آور زاویتی هدو کن زاوی امام ابو بکر خوالی رازی به لرگایا پیان دگاو دو جلوبرجی سپی دبخشیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و امام ابو بکر مسئله جلی سپی لیوی ها با چیز رنگ که سپی بوش که خیر و ثیابی کم البیض باستین پشاکان تان سپیه فإنها ابیض و فإنها اطهر و اطیب چون که جوانتره و پاکتره البیسوها احیاءکم و کفنو فیها موتاکم پشاکان تان زندوکان تان با جلی سپی لبرکا و مردوکانش تان با کفنکانی سپی بی ملائکش سلامی خواهن لیوی دیاروانش پشاکیان هی و پشاکیان سپیه به دلیل یوی فرمی رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم احد و رجلان یقاتلان عن یمینه و شماله و علیهما ثیاب بیض یقاتلون قتالا شدیدا دو پیامان بینی لغزای احد دو یوی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنز صحابی اقید شوار دوری شهیده به طالحی کری عبادی الله سی و شجلا و بریندار دکری سعدی کری بالوقاز بریندار دکری خویه که به تشتر پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم که لهمون یکو بایدین افرمی لو ساعتا دو کسم بینی دو پیاوی زور جوان سر تاپایان جلی سپی بو جنج یکو شرح یانا کر دیفع لپیغمه صلی اللہ علیہ وسلم کس جنجی وای نابی چیه بو دوانا ملائکی خوابون افرمی دوانی نمزنی چیه بنا دیار نمان دیار جبریل و میکائیل بو پیش وفاتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم جبریل دیاب ولای پیغمبر علیه الصلاه و السلام بشیوی پیاوی که کسی آن نیناسی تو شدید و بیاض الثياب شدید و سواد الشعر صفت اگه چی بو ام جبریل که ها ولای پیغمبر صلی الله علیه و سلم پوشاکانی زور زور سپی بو همو پوشاکان و رنجی قجو ریش و اوانی زور زور رجم كانت بشوي امره بهات ابن مسعود خويل رازي به بس يا كافر مجاري كان لمكه وين پیغمبر صلى الله عليه وسلم شوين بولاي جنهاتي نوا ليله الجني بيوتري قرينا ولا شوين يا كاهلاك بخبيها من راني خوم بدا نصر يخص سران اما لا صحيح سنة المذيع افرمي فبين انا قاعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد فخذي فإذا أنا برجال عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال فانتهوا إلي في غمر عليه الصلاة والسلام صريخ سبا سرانم لو شوالوان يا بين في عوان يك هاتم أما نزجوان بون بوشاك كان يعني يك باش اسبي شي بونا وانا ملايك بشيوي في عواتم وتيان اوي بن پیغمبر دراو به هیچ پیغمبر کی پیشتر ندراو عليه الصلاة والسلام و تعالی شاو دلیلش معنی و لقیامت شاف پیغمبر ابراهیم عليه الصلاة والسلام یکم جا پوشاکی ببره اکری قبطیتین دو پوشاکی سپی وإحرام جبه سبيبه ولقيامة يوم تبيض وجوه ريب شاك كاران سبي أكري كشوا أنا كشي خواب نامان باخ واريان رشك وداوش ما ليك تاول الدعاء كابلين خوايا باك من كرول لجناه كمان كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس خوايا خاين من كرول لجناه كمان وكبشون بوشاشي سبي خاين دبيتو خالشي تر پیشوازی کردنی صحابه کان خواهند رازی بزوانی لپی غمر صلی اللہ علیہ وسلم درست کردنی مزگوت یه چکل صدق جاری کان پی غمر ایم علیه صلی اللہ علیہ وسلم دو مزگوتی درست کردو قباو مزگوتی خوی و تمان زوی اکی بده دینار کری هر دینار یک مزقال آلتونی عیار بسوار کواتا حتا استاد چی نوی جیتیاب کری و حتا قیام ساعة اجرهی و پی غمر صلی اللہ علیہ وسلم كواتا چوي مزگود مهمة زاوية كي شكا ام بنايا قررت دسكارية كتير زاوية نا قررت پاشان بير شان صال بركة بلا ميش يوكو زاوية كي نية باية پیغمبر صلى الله عليه وسلم شوي كري خوية زاني شوية كري بس زاوية كي كري اوانيت الصحابة كان خوان لرازي بي بجدار بنت يايد و او مزگودتش خواهي قول الشايتي بوا دافر مي اسيس على التقوى من اول يوم ليكم روجوا بجور علی خواو تنها و تنها لبر زمان دی خواو مزگوت کراو که تمن بنا مسجدن لله هر کسی مزگوت یاد روز که تنها بور راضی بونی خوا سبحان و تعالی به بیسم عوریا از خواهی گر مالشی بو کات و لبهشت طبعا مزگوت دوری زوره هر شونی نیاز نیه تنها شونی علم شونی کوب نویا اگر آواره هات آواره کانه هات نشونی چی بود ترخان کرد بود نوی نبود صفه لیوی حیوان او جنوم نالیان نبود کسیان نبود لیوی منو شورش شونی که کرد نوی هاوکاری یارم تیب و فقیر و هجر شونی که بود نوی سرانی صحابه و کوی مامی علیه فرمان مجالس الانبیا شونی که رو دانش نی پیغمبران نامزگو علیه صلوات و سلام و کوی ابو ادریسی خوالانی فرمان مجالس الکرام نامزگو شونی کاری خوتنه پیاوه هر بار رزقانی خواهیم نامزگو مزگو که وقتا شونی شورای شونی اداره شونی حتی محکمه بوا در زمانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفد یک هات و فرمیتی لی مزگو داینن با بی نامزگو ایم ببینن شون نیوش رکین و عبادت کن بوی دلیان نرم بی با اسلام و اگر نیون رانیش به هتای پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیشوازی لیه کردن تیایده مزگو تی قبا طبعا فضيله اخويه من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء كان كاجر عمره لروايتك فيصلي فيه صلاه هركس الى مال ودزنيش بغريت بو مرجه دو بيبو مزغوتي قباء سي هر نيجي يتابكا نيجي سنه ثاني نيجي فرزه بيق عمره بو اذا نسري ام مزغوتي شكي كان مزغوتي بيغ امر صلى الله عليه وسلم كان ياتي قباء كل سبت ماشيا وراكبا ويصلي فيه ركعتين هم الشم يقدهاتا مزقوتي قباء في غمر صلى الله عليه وسلم عندي جار بابي عندي جار بسواري والله آهاتو دور كان نجي تياكدو دقر رايا سعدي كوري بالوقاظة فرمية والله لين أصلي ركعتين في مسجد قباء أقا دور كعصنتكم لمزقوتي قباء لام خوش يسر لو يدو جاب سنبو قدس نجي تياك إمام عمر فرمية لو كان قباء أقا مزقوتي قباء لشوني شي دور با لضربنا إليه أكباد المطي جی خوی بو که رجی دوری بو بگری نبر بوی سردانی کن. سردانی مالی ابو ایوب که وقت سردانی خزمان پیوسته، ل مالی ابو ایوب بیه. ابو ایوبی شاکارانه رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ریکا و مسئله پیازو سیریش پیامبر فرمی حرام نیه. بلام پیغمبر فرمی من لگل ملاکی اخ ساکن بوی ملاکی چیان پی نخوشه تتأذنی ما تأذنی بنو آدم زر بونی نخوشیان پی نخوش. شیاطین زور زور حزين لبوني ناخوش رقيان لبوني سيواك ايما ملائكة نخي ملائكة زور حزين لبوني سيواك ام زور حزين لبوني خوش نيجي الجمعة قرنقا في غمر عليه الصلاة والسلام دس بجي دواي دروس كدني مزقو كقلاي اسلاما كوبونوي قشتي راقيان كناوي جمعة طبعا روجي الجمعة روجي تايبتها البجراء والحفتها وفضائلي تشل سودي هي روجي جمعة جالا قورين يجركي گەورەی نوێژەکەی دوشمان بەسە. ئەگەر هەموو هەنگاوێککە ڕۆژانە تۆ دی بۆ مزگەوت بۆ هەر نوێژێک بێ غەیری نوێژی جومعە، هەموو هەنگاوێت دەچاکە بۆ نووسی. بەڵام بە هەموو هەنگاوێککە دی بۆ نوێژی جومعە و بۆ جەماعەتەکان دەچاکە بۆ نووسی. بۆ جومعە كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صلاتها وصيامها. بهمو هنگاوه پاداشت نيجو روجو صالكت بودن اسرين اما لكو او لكو هم بو كفارة سرينوا الصلوات الخمس پیز نيجوكا مثلا نيجو عصر ما كدو اخوا قبولك كواتا هر گناه تاوانك ما نهبو بها تاني وجي نيورو تنها اتواني ام نيجو او نبسغيتو دو ساعات من بين بوسان سي ساعات أي جمعة نيجي جمعة لدور رواية رواية كان فرمي قناهي نق أو بين حور رجي تواصرته وزيادة ثلاثة أيام وتدرج باش نيجيك بزنية بني بسرته كشي جمعة نيجيك أو اندقرنك كقناهي درج لسريق سرته. في غمر صلى الله عليه وسلم نيوي سرطاب سيتنا مدينة نيراوي شينارت كواتا باجوايا تلفون وهوال گەیاندن بە بەرامبەرەکان تا خۆیان ئامادە کردن بۆ ئیستیغباری پێغەمبەر سەلی الله عەلیه و سەلەم. زۆربەیان نەیانە ناسیان ئەیان و ئەیهم هو خۆ نە تاجی ئاڵتونی لەسەرا بۆ پێغەمبەر سەلی الله عەلیه و سەلەم، نە تەپڵ و خەدەم و حەشم و ئیستەعید و ئیستەریح و عام شتا حەش، ئەم هەموو وەنەوشەی بەدواوانە بوو خۆی و ئەبوبەکر. حەتا لە ڕوایەتی کافر مەردوشیان سواری یەک وشتر بوو. ئەوە ڕەسوڵ الله سەلی الله عەلیه و ئاڵیه و سەلەم. كاتي عبد الله كوري سلام سركرده وناس زاناي جولك كان ديت افرمي كاتي بس دمو شاي في غمر بيني علمت ان وجهه ليس بوجه كذاب ظل نيابهم كدمو شاي دمو شاي دروزنيه كاتي شو با دروزني بيابي تيا دركبي دم لقال شاو ام دو انا وكو امام عثمان افرمي ما أسر أحد بسريرة إلا أظهره الله على فلتات لسانه وصفعات وجهه. الكسي هرني هني اللي خويا بشاريته خدا أشكرا يا كات الدقسي اللي قال لك يترجع يرجعه وسيتشاويشي كبير الظبط شكا يعلم خائنة العيون همو همو اشتكان لتشاوايا أو تشاوى الدركة ودو تشاويتي اللي بس كزنا ينازدو ويا رسمي شاو مهم تلا حتى لرسمي كنزش خويا يقول أبو بروادارانا فرميه سيماهم في وجوههم سيمان لشوانا في وجوههم لرخصالنا ديارة. سعدي كوري معاد ككاتي مسلمان بو لقال أسيدي كوري حضير فرمنا الرك دا مشاوان قوارا يعني والله بو دا مشاوية والروي أو دا مشاوانية دا مشاوية شي ثري ساكاتنا شكا دا مشاوية إنسان مسلمان رخصالي الشيرينة رخصالي النورينة رخصالي جوانة شكا دائما دا زميان جاكي روكات أخوة سبحانه وتعالى. بابي سوانا سوا يعرف المجرمون بسيماهم تاوان باران بسيانا سينو برخصارينا فقير هجار بسيانا سيثو تعرفهم بسيماهم بس لو شاف سيك ازاني فقير يا فقيرني اصحابي عراف كسيري بهشتي جان مكان كان بسيانا سنو يعرفون كلا بسيماهم بهشتي كان بس لو سيما خويانا ديار ديال الناس نو جان مكانش بس لو سيما خويانا منافقا كان بس شيئا ناسينا فلا تعرفنهم بسيماهم بس هذا الشيء ويا كواتا علمي كيه كبير دوثي علمي فراسد العربية يعني ناسينا ويخلق او فراستش اگه خواب داتش تشي گرنگ سيكردني و ليقدان وي حركاتي شتيق لاد معلومة بك امت شيئا كاو شينا كاو شكاريه. ياسي كوري معاذ بيابك كوري صحابية حوتمي بوكن دعايشي خير زور بوكن زور جيل بي باوشي بتايبه قال أو صحابانا دعاي أم بياب أو نجير بيش كتابي الفراسي ابن القيم قال بيخوني توا باس يكالي بيها كناوي دوامي الطرق الحكمية في السياسة الشرعية أفرمي أو اندش هارزا وخلق ناس بو يعني كربا قاضي سيسوس قاضي بو هل بيبها تأسيسر السيكتي أما يكده يدوخ سيكده يدي زانية من راسك يا رازنك يا اشتكى لا اما هلا اولني وتي ام بيو شاب تو نوك بمري بام عيد مجنا فوتي هن التلفزي رجن لينا برده مكاك فيري ام رخصار ناسين ومثلا امر كناوي شي تريان نا علم النفس او ثاني رجي انا فرمي لمزغوتي كوفا درسي او توا هر کس دسی والی کرد یعنی او دسی والی کرد یعنی او سری آوا با یعنی او آسی کرد آوا یا آمی کرد یعنی او آمی والی کرد یعنی او دوایی وقتی از پیاوی کنم بود از نشان کنم امتحان دانه کنم پیاوی چند بینی لوسری بازار رکوه هاد وقتی از سرنزیو پیاوی سرنزیان دار پیاوی که اونم عملیه چی کردو سری راسو شپی زور بد دیقد کرد و هاتو هنی وسایلی و شاوری که دوایی شونی نبود میشیلی آد دانشون نزدم بود شونی چی باز دانیشتو تا مشهد گه تاو وقتی ادی تله بگم پیام بلنم پیاوی سپر سیاره کنم ایشی چیه خالشی شوی و چیاده از اون زای خش کابل دیارم عیدیه لیاتش آوریشیک باش و تی نخر راز نی تو آلیشی تی آلین کل به تاقت هات و سیش و بازار راکشی که علی معلوم بیزار تی آواج نی ول حاصل هشیه چن و تی آواج نی و تی آن ایمان مسات و فرمی چی و تی من علیم ما خالشی شاری و عصتای کم جار بیاد شاری کوفه و اما ما مصای لمسگو در زلته و بطلبه اما تلبیشی لذت را کرد و هلا اتو شایی شپی چیره هاتو بدوی او تلبیه آه مت تیسی تلبشی نه و تو زیر برم زن امشب پرسیده کم زن ولام شیه رئیس نو سلام یعنی لکن خاله مرحبا سرچاو خاشی شوی خاشی شاری واسطم ایش نیستی الله ما مسلم نمیذگو تا در زلیم و خیره امری اما چوشی بکنی ولای تلبیک من ماهی که دیار نم آبوم نشانی شایی شپی چیره اگر بینی تن با قربان تن بدوی واحد هات نوش جرای نوتیان واب و الله مکوتیان احمو ایم علمی غیبه لشو زاید ایو تی منو تن دیقتی بم دیقت ماش لکانی خواهی نه گل زردش هندی تپوتوزی زردی پیوی خالی زرد لکوفه هنی لواسطه زنیم مسافره زنیم لیواتو زور بدی قطعی سیر راست و چپیه کسی که همیشه کمجریم شونه ببینی زنیم خال چیه رنی سیر کسی چی نکه دوست سوده هیچی نکه ایشی به بازار نیم پیام بالام کاملا تلویزیون مزگوتی اوس راحت نداره و شو بولایه که وقتی ما مصلحه سیر مشتریگانی خویه چو لای چپیان وستا آوا سیری کردن رق دی قطعی باز منطقی تاییده زنی امزکه هات میجاو سیر کردن لای چپیان همی را بیا عیبه زانیم اوی او بدوای اگر چایی شفی شد خواه ما خواه اگر جیریه که باتی ام مقطعانه یک سب به همی آوه سجعی بی که بیک جاری چند با کلانه که روی جل دنگی قرآن خیرنی افرتی بوتی بوستن افرتا زانو تی اه و تی او حامله و اسککشی کره های دوای ول حاصل سکه وادر سو تی ام با چی ازانی و حامله و تی هناسکی دیاره هناسی خواردنی و هناس ششی زور قرستر لوا ای بچی از دنیا کراوتی دنی گرب، دنی گری جی پیا و دنی ناسکی آفرد. که آت علم الانسان ما لم يعلم. که آت عبدالله کریم السلام یج عالمه. بس بینی دم شای پیغمبر بس مسلا الله و رسولم. با وی کبزانی من پیغمبر علیه الصلاه و السلام. وی کم کلمی پیغمبر صل الله و رسولم معنای خویه که دوالة خالکا کافر می اطعم الطعام نان دنی یکتر. و آت سردان و خزمایتی بد موسونی یکتر و تبایو خوشیسی برایتی. و افشو السلام رزق الصلاه وحرمه دي اكثر بقرن وصلوا الارحام اجاتا لبيوندي خزماتي ثامبت وصلوا بالليل والناس نيام بشويش كخوتن اجاتا لشونيش ثامب ان شاء الله بسلامتي بيسوتان دسنا باش اخوا خالص يتري اويك امانه احصر في سبيل الله لبيناي اخويا تنجا شكرا براسيها مش تصحيح اوي تو هاتو يسا تصحيح بكاتي خوتتي لو اش يقش لي بيش والله مجبوري تصحيح ندي هیچ شتی که دزد نکرده لام دنیایی. مهاجر کانیش وازیان لخاکو ولاتو نشتمانو خزمانو دوستانو مصلحتو پاره و کسکاریان هنر لبرخوا. انجا هیچ زت کبو خیر بوم سلمانم. خاله شیتر مسئله پروردی عائله زور گرینگه. اگر عائله پیغمبر صلی الله علیه و سلم جنوم نالکی و ابو بکر و کوپیز نبودنم هیچ زت سرکوتو نابو. لبرو مسئله هال بچار دنیا و سر زور گرینگه. دون پرورده منال بیا فرمان فاضفر بذات دینی و الخلق الحسن تری بد یمینو لحل بجاردنی آفرتا یعنی حتی هاو سیشا آگال لدین و اخلاق بی دین و اخلاق بی جموش تیشترا و پیویسی شل دعا کانتا بلی ربنا هب لنا من ازواجینا و ذریاتینا قرة اعیون و جعلنا للمتقین اماما خوایا جنو منالک من بیتی کمایشان عزیز سربرزی دنیا و قیامت من بی
1: ربي هب لي من بلا من الصالحين نقنا صالح خوايا لمن على الصالح كان بيتها ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة من دالي شاكو باكو ريكو بيكم بلي يا الله كاتل لها مشتكا شاكو باك باش خالك يتر مسالي أمنو آسائي زور قرنقا ها قريبا ما أواب يترز داني شتين أما نعمته شي قوري خوايا كواتا ولاد أمنو آسائي شي لها مشت يومهم ترى هركسي هاول با أمنو آسائي شي ولاد تيك داو مفسيدة في الأرض ويا بيغم صلى الله عليه وسلم هلا ما كأترساني ولا بشيت أمو شويني دي لما دينا حريتي طواب كواتا أم دينا في ويستي با نشتمانا في ويستي با حريته في ويستي با شاك كاريه بو يبرت بروات الريو خاله شتر خوي غوري مهربان بو سي پیغمبر فرموي سري اخا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كواتا ان تنصر الله ينصركم همو يشلي ايوا نك پیغمبر صلى الله عليه وسلم همو يشلي ايوا اگر ما بس بي ديني خوا سر خوا سري اخا لهر شوين يكا بهر شي ويغل شي وكا شلون فقد نصره الله توج ان شاء الله ينصرك الله خواهی گوره نصر بخشیه بچه با کسانی صبری هم زیاده لیش که النصر مع الصبر ای بخشیه بچه العاقبت للمتقین با کسانی تواج و ریالی اخوان ای بخشیه بچه احفظ الله احفظ سنوری شرعی خواه بپاریز خدا دت پاریزت و کان حقا علینا نصر المؤمنین خواه بپیویسی دانوا که مسلمانان برواداران سربخ اگر برواداری راستقینه بید خالشی تربوسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به براق نشو با مدینه کسی به براق نشی بوسی با قدس براق نشی شیه و نه هیچ بچه تو کانی گیش تا مدینه و اهم همو حال و از عبد سپیستی کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم قدوی براق تایبته به پیغمبران پیغمبر صلی الله علیه و سلم قدوی امت کیج یا خاموشی سوای براق نبی تایبته به خویان كواتب پیغمبر عليه الصلاة والسلام أبي وكو مهاجر كان ماندوبه هلاك به بترسه فارسلف كا بقاشا خريا به مينتي تواب شجب ومدينة وهي مسلمانان بلن پیغمبر منوابو عليه الصلاة والسلام مجد بوابه قال شيتر من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وانا فرمي خوي هركس يواز لشتي بين اللي برخوا خوا قربية كاتو بباشتر لما كي اترسو بيمي شي زور هلاساني شي زور سيانزة ساخوشي تيانا بيني لبر خواه بجی هر شش شنا خوشی ویز ولاتی خویت بلام خواه قربی کرده و به شهر مدینه استراحت و آرامی و آزادی تیا دست بر کرد مسئله سراقه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعای نامکی که پیاد ریا فرمی یوم و بر و وفا امر و روزی چاکو وفاداریه که وقت مسئله وفا لاسلام ازور گرنگه خیار عباد الله المفون المطیبون شاکتین عبدکانی خواه آوانن که وفايان هي وباشيف شاكي شكانا بنا الريو وقال دواما ليك أوفوا بالعقود أقسانيكي بلاجنية هر قريبا بس يكا كرنا بباشي من بيتولي هر عقدك عقدك جوية هتا هنصا هستا عقدك جي جيدا لبرو قصيب كي دواي باشي من بيتولي شوانية وفا يعني أبي بابند بي بإمزاء خوته بابند بي بقفتو بليني خوته فابن بيبا بلينا كان اجنا ونشاني منافقة إذا وعد أخلف خالة شيتر لو خالانا مسألة هجرة سنة بيغمبران عليه الصلاة والسلام وخوا فرماني بيكبون وبردوامة بلام هجرة نيتي بي هي هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها هجرتك أبو الشيني أبو بدر وشتي وافرتي بلاشي وشاشي زور ليماما لیره دزناکه هجرتکی با چی بو باب دن پیسی بو اشتی هجرتکی با پاره و سامان و خوشگزرانی خویتی پس بوله نامسلمانان عزی نو کافرکان اما خطره ابه هجرتو الالله و رسول هجرتکو با خوابه لسه سنتی پیغمبر بی صلی اللہ علیه وسلم لا يقبل الله من المشركين بعدما اسلم عملا حتى يفارق المشركين للمسلمين فای گورت شاکی مشکی کان ور ناگری تا اوی بجینیل نین نام سومان کانو اگر بیت لوی نیالم با آزادی دینیان بر پاکن خوا شاکین ل قبول نک بلام آزاد بون او جواز کات هجرت پیوس ل ولات کفار بو ولات مسلمانان نگ هجری پیچوانا خلشی ل تاو مسلمان راک او ولات مسلمان راک ابو ناو گاور زولکو به دین ام هجرت اگر ناشار بی خو ناشاری خو
2: بۆ پزیشکە ڕات بۆ کار و کەسابە دێگەڕوا دوایە گەڕێتەوە بۆ عیلمی گەڕوا فێری بێ کارێکی زۆر پێویستە ئەڕوات بۆ داعوا ئەڕوا لە پێناوی خوایە ئەمان هەمووی دروست بەڵام نیەتی وابێ کە هەتا هەتایە لەوێ بێ ئەوان چاکتر من لە موسڵمانان ئەمە مەترسیدارە بەڕاستی چونکە ئەلهیجرەتو تەجوبو ما قەبلەه ئەمە مشکلی هیجرەتە ئەگەر هیجرەتەکە بۆ لای موسڵمانان بێت دیارە هەموو تاوانەکانی پێشووی دەسڕێتەوە ئەگەر هیجرەت بە پێچەوانەوە بێ ئەکرێ هەموو چاکانی بسرێتەوە توبة همو شاك همو خراب كان يبيش قوي صريته التوبة تجوب ما قبلها الإسلام يجوب ما قبله الحج تجوب ما قبله الهجرة تجوب ما قبلها أما شوار حد شون بيش قوي هرهم يصريته هجرة إيش بيش قوي هرهم يصريته توبة شروها مسلمان بونش وكو كابرا كروي بولاتي مسلمانان لنا وراسي رجاء وفاتي كدو ملائكة عذاب ورحمة ذات نصري فايقول فرمي بي بيون أقل لولاتي مسلمانان ونزيكا إلا واضحة تشيب يقول أخوة بمسلمان يحساب كان أقل لولاتي كافر كان ونزيك شيب كين بكافر يحساب كان بيوان لولاتي مسلمان ونزيك بو خواه يقول لي خوش بكر دي بهاش أما لا صحيح بخاري مسي مشاهد كانت إنسان أبي لأخوة بترسد ولاتي خواه من خزمت كين آودان كين و تحمل من لقل خزمانو هاولاتي يعني خواه من أبي زۆر باشتر لە غەریبایەتی و دەربەدەری و نەهامەتی ئیلا مەگەر ناچار بی یا مەسلحەتی زیاتر بی ئەویان خۆی وەزلەکەی قیامەتی خۆی چونکە مەسەلەی سەفەر یەکێکە لە پێویستیەکانەوە تا پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم هەموو ئەو شاکاری بەچی بەدەستهێنا بە سەفەر ئیمامی شافیە فەرمی ئرحەل بنەفسیکە عەن ئەرضی توضام بها وسافر فەفی الئەسفاری خەمسو فەوائیدن تەفەرج هەم واکتیساب مەعیشە وعلم وئاداب وصحبە ماجد لە شوێن یان نرخ نازانن بڕۆ چی بکەین بڕۆ بۆ ناوچەیەکی تر شوێنێکی تر کە نرخت دەزانن چکە سەفەر پێنج سوودیتیایە ئینسان چووە سەفەر خەفەتی بەباکە وە فێری عیلمە بێ وە فێری ئەدەبێ وە ڕستیکی باش دەواچێ لەوێ هەبێ لێرە نەبێ وە هاوڕێ و برای وای بۆ دروست دەبێ لەوێ لێرە هەر نیەتی ما فی المقام لذی عقل و ذی ئەدەب من راحة ئەوی خاوەن عەقڵ و ژیری بێ لە شوێنێکە بمێنێتەوە زۆر باش نییە گە شوێنەکەی باش نەبێت ئیمامی شافیعی فرمی بۆ ئینی ڕەئیت وقوف الماء یفسیده ئن ساح طاب و ئن لم یزی لم یطیب من بینیومە ئەگەر ئاو لە شوێنێکە بمێنێتەوە ژەنگەکە پەنەخواتەوە مەسەلەن بەکەڵکی هیچ نامێنێت ئەگەر ئاوەکە سەفەرکە بە جۆگەکانە سازگار و فێنک دەبێت الأسد لولا فراق الأرض ما افترس الشيء لقى لشين يخوي بمين يتو سفر نكان يشين آيات بردمي والسهم لولا فراق القوس لم يصيبي تير هتا لكوان در نشي هدف نابي شي التبر في مواضعه ملقي كالتربي ألتون لشين يخوي فريدرا وكو خولق وكو بردق الكحل نوع من الأحجار تنظره في أرضه مرمي على الطرق بردی کل لە شوێنی خۆی بەژێر پێوەی دەنیێن و شەقی تێهەڵێن چونکە ئەوە نەبێ نرخە فەلەما تەغەرەب حاز الفەضل ئەجمەعه فەسار یوحمەل بین الجەفن والحەدەق بەڵام کە غەریبایەتی چشت و ئەو ژینگە خراپەی بەجێ هێشت لە شوێنانی تر بە بیلبیلەی چاو هەڵەگیرێن العنبر الخام روث في مواطنه وفي التغرب محمول على العنق مادەی عنبر كلا قدي حوتي عنبرايا لشين يخويا با بي سي دانري بلام كسفرك يا تدرو دروات بسر ملو قردني برز نبي هل ناجيريت امام الشافعي خوي سفري زوكر دو لغزي قال شي غزي لا اصي شا قريشي هات وتا مدينه ومكه ويمن وسوت العراق والشام وفلسطين واردن وسوت ومسول يوشفاتك كواتا هجرات راستيكي المهاجر من هجر معناها الله عنه هجرة سيوشتا هجرة لوشتاني كحراما لو تاوان وخرابانا دوم هجرهم هجرهم هجرا جميلا لو خلق خرابانا هجرة كدور كورا وليا سيميش هجرة لشوانيا كبراسي إسلامي تيابر قرار النبي وكو شوانا كيبيغة مصر الله عليه وسلم كهجرا مكش في رسرة مدينة هجرت بو ميزيك بو مسلمانان شكون هجرت مهمه كراك ميزيك بو اسلام بو هتا صالكاني بي دياري كري هجرت اجرا كردن بو لواقع نقل كردني ساحي شرب وليرو بشو نجيتر لشواني ناتواني لشواني جيتر داتواني خالة جيتر مسألة هو حق بيامي حق بيوسي بولات ونجتمانة بيوسي ببشتوانانة بيوسي بنقشية بيوسي بكارو مندوبون وآزادية بيوسي بصبر وكو ابن تيمية فرمي بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين صبر هبي ويقيني تواو هبي بمدينة روجي قال لروجان هل بيتا بيعو يشي قوري ناو داريا مسلمانا بس أودو مزوت يعني خالة جيتروي مدينة همو شرين أخو هراساني كردبو هرم إسلام هاو بون بشي كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا كواتا إسلام أتواني إيما بكاتا يقال بكاتا برعي راستقيني يكتر غير إسلامي بيامي جيتر بوشي ويني رولي جنزانيش وكو عبد الله كور إمامي أبو بكر وكو عامر كور فهيرة وكو إمامي علي زار قوربو لم هجرة براسي كواتا جنزان رولي دياريان هي بس ليه صحابة كان كأم شاكاريان أنجام داد بيه فضل قوريان لياد نكي خواه فرمي خير أمة شي خير أمة صحابة كان واني هاو شي ويواني في أنصار فرمي خير الناس باشترين خلقان هتا إستا هين راب نسر روي زوي صحابة كان بقول صحابة كان في پیغمبر عليه الصلاة والسلام لصحابة كان موسى وعيسى والصلاة والسلام إخوان لبي پیغمبران ترد قولتهم زور باشتش ويقول باسي أنا كافر هم المؤمنون حقا بروادار راستقين أوانا خالشي تروي بم هجرة قريش في جيه كم يهبوا لجزيرة عربة لدى السيدة ونيت واني ليرة بدوا ببيت الرياجر لبيناوي بلا ابونا وتشرنا كردين إسلاما مدينة ببيت شوانا وابوه باي تخت إسلام جياني عرب قراء بو جاران همجو بابلين هيرش طالان وبرو اعمانا جيان نخي ليرة بدوا فيرة وابونا بيت دولت بن ابي براي راستقين بن ابي مصلحته شار نوسيان يقبض فيري أدب وأخلاق بون أم دولة بويا كمنجال فيري دستور بون في غمر صلى الله عليه وسلم كوثيقي مدينة بوداني قرآن يجدسولي هموانا لم شارع بآزادي همو يدجي زولك لسديني خوي أجي مشيكا كان لسديني خوانا في غمر عليه الصلاة والسلام مسلمانان لسديني خوانا أم سردم تازة سردمي رئيس قرتنا لمروف لدينا كان رئيس قرتنا ل آيني بيروزي خوا سبحانه وتعالى مسلمانان بونا دولة بس يشت ودبيت دولة أبي الزوية كهبه أبي الشعبية كهبه أبي الدصلاة هبه الأمم المتحدة أو سيانة في ناسي دولتها هالكسي وكو كردي خوش من أو سيانة هي كواتات وان دولتك خواني دولتي خوان بو ليو إسلام بو بديني في عالمي تايبدني بقريش دلیش که که صحابه کان سنت پیغمبران خوش سوی صلی الله علیه و سلم و سنت شاورانیان کرد. مسئله لخوشیا که پیغمبران بینی صلی الله علیه و سلم فی کوت شقان و شپلو امانیان نکرد. یعنی الله اکبر. کات مسلمان لکاتی خوشیا لی الله اکبر. نهیت عن صوتین احمقین فاجرین. فقد غیکد و دودنی زور احمق و بیاقل و فاجر خوان الناس. کامیانه. يشلوانا نغمة مزمار عند نعمة كانت إخواني عمتي جاءتي هاو على كواخر الشيان يطبلوا مصيقا لها أما خارقي لو بواري يقول لي الله أكبر يقول لي سوزيش كله في غمر صلى الله عليه وسلم لقبال لا يدعي الشيء لا يدعي السركذي أو ناوشي كل ثومي كل هدم كواتابة رئيس بو السركذي ناوشي كان دابن لد صحابة كان هشي زوير نكر هم يعني حزي نكر بشيط الله يعني بلان فرمي خلوها فإنها مأمورة واز لو اشترك بهن خوی خواه امری پیکر دو لشو خواه بوی دیاری کر دو لشو ببیو لشو نبی کاتی که اشیت لعبانی نزاریش بوی لنا برنی نزاریش های چیش دروز نبی افرمی کلو پلکم لحرش نبی من لگو کلو پلکم یعنی نمالی ابو ایوبی انصاری خواهی درازی مسئله بانیش با
1: براسي بانس طاقة الشعارية كبس يك دين هي تيش دين يمي هيش دين يتر السرزة وشعاريني كبسي دس بيكا با الله أكبر خلقان خوار خواي هر قورة دعوت عنك شاعت من با تاكو تنهاي خواو پیغمبر آياتي محمد صلى الله عليه وسلم ها نهاي خواه پیغمبر بيكوه دائما رفعنا لك ذكرك خلق بانكين بولاي چه ورن بولاي نيجو خواه پرستي بو مزقود بو مالي خواه بو شاككاري حي على الفلاح ورن بو آزاد بون ورزقار بونتان لهمو ششقاني دنيا ودوزخ قلت بان همو ساتيك هر ليابان وصاد بصاد بان قدري هتاك وتاي دنيا أمش قوليش يو بانيك شعاري إسلاما لهر شوين يبان هبي إسلامي ليه في غمر عليه الصلاة والسلام دي فرمو قل بان هبو هرشي مخانا سر أو مسلماناني ليه هر بان إشو والام دانوي خيرا هر كسي دوان زصال بان با إشاء الله باشتي بمسو قرا كاتا كمان كوتاي هاد باي قولو مهربان يارمتي من بالا ريزي شاك كارانا بين والأخراب كاران بدور بينو بارز راو بين باب الرحمة بخاتي ناوز جوانو برزو بيروزكاني عاقبة ما خيرك إيمان من زياكا هدى وتخاو عفاف من زياكا خواب مانكا بكساني شي هداية دراو هوكاري هداية بخلقاني تر خواب مانكا بكساني شي صالحو هوكاري صالح بوني خلقاني ترش باي قوري مهربان سرجم طاعت ما قبولكا لمردو كان من خوش بيمنا لكان من هداية با خانواد كان من بخوا صلحاو بي ولات من سربرز به اسلام ان شاء الله خوای ګورم یربان خوشیشی تبعی زیات خاتن یوان مان امین امین واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

پیشکشی احمد و آلی صلوات، اللهم صل وسلم وبارك علیه.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين. عزيزانم سلامي خوي قولتان لي بي لچوارچوي پرورد کردني د نفسا لا دو درسي پيشوا باسي آفاتي چاو مانكر وتا آفاتي بينين لقل آفاتي بيستن ووتمان چاو جوه دو کانالی راست و خون و دل و تا کاریگری که راست و خویان هیه با چاک و بخراب و دل دلی جوت من شوینگی ایمانه و تا امدو جاری حیا امدو اندامه پیوستن راست و خو با ایمانی مروفو با هیز یکن یا خود عزیت یدن نمونه من هنائه و لسر جورکانی بیستن وتمان وکو درو کردن وکو غیبت وکو بهتان امانه که دی به جوی انسان عزیتی اده چندین رهندی تری هیا وکو جاسوسی کردن مثلا لا فرموده که پیغمبر صلی الله علیه وسلم افرمه اگر قومیک پیان ناخوش بیه کسی جو لقسکانیان بگره او کسی که جو لقسکانیان دگره لروجی دوائیه مسی تواوه دکریت جویان حدیثه که فرمیم من استمع الى قوم وهم له کارهون صب في اذنیه الانوک يوم القیامة آنوک یعنی مسی تواوه اما ایما شیخ البانی لکتیب غایت المرامة فرمی حدیثه که صحیحه کواتل را اما جگل آیتکی که افرمی ولا تجسسو ولا یغتب بعضکم بعضا جگل و جاسوسی مکن خواه افرمی لیرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشارت بو جاسوسی اکاد که سزای هیا ویمش قاعده که تیگیشتن من هیا لکتاب و سنه هر سزایک یا هرشیک یا خود بلین هرشی بس سزا معنی اوی او کردارا کبائره و ما زانم که انسان اتر نویجی کرد و تواو اکثر و اهلی بهشت یا خود افرتم حجابی که دانه تواو اتر اکثر چی با بهشت نخیره و جز ایک لعطاعت کن تو لم لو کبائر کی پنا بخوا ابیت او کسی که رسول الله فرمی اتدرون من المفلس آی ازانن مفلس کیه و تیانی رسول الله مفلس اوی که دینار و درهمی نبی فرمی نخیر مفلس اوه که روز قیامت دیت نیج و روز و زکات و حج و اطاعت و همانی هموی هیا بلان بران بر بوا خوینی رشتوا بران بر بوا مثلا ناموسی خلکی بردوا غیبتی کردوا دروی کردوا او خراپانه ام چاکانه دخریو با افلاسی دمینه تو استا هولا دین تیش که خوین سر اندامی که ترکپی و تری زمان بر ریزان جاریحه که اندامی که خواهی گوره داویتی با مروف، داویتی با آجل، داویتی با بالندش بو تامو چیج ورگرتن لخوراک، بو امدیو او دیو کردنی پارو، بو پال پیودانی پارو که برو سورین چک چون که براسی زمان ماسول که کی زور بهیزه جگه لم ارکانه، جگه لم وظیفانه انسان قصی پیده که او جای اکاته و لگل آجالکانی ترا و لگل بونورانی ترا او قصه کردنش او نطقه بچندین شوه انجام ادره بچاک و بخراب اتوانی بزمان قصه خیر که اتوانی بزمان نصیحت که اتوانی بزمان شد فیر ببی فیر بکی اشتیب خیتر نیو خلکه و لهمان کاتیشه اتوانی جوینی پیب دی غیبتی پیب که شایتی دروی پیب که الاخره خواه سبحانه وتعالى لسورة قاف آية حفو هجداء فرمي إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أمدو موظفي خواه أمدو ملائكة كخواه أمري فرمون لسرشاني همو مروفي بن يتلقى يعني چون
او صحنه کدا ناوه تلقی شپولکان کا بهوی اولمپیکا و بلا تشبیه ام دو ملائکتش تلقی همو لفظ گکن کمرو ویله نکر اوش همو حرکت یکو اشارت یکو چاودا گرتنیکش ویلن لكل همزه اللمزه ويل شي وكل شي وكان جهنم كواتوا مزانا غيبت كردن وتوانج دانان وتعليق كردن بسر خلقي كاركي آسانا زمان وكو قلم يقوايا كتيب ابنو سيبو خوا كابرا جويني اداو قصي سوكي اكردو قصي نابجي داود پیاو چاک یک هپی بیری خسته و تی کاکا آگه دار با تو لیرانه اینما تملی کتابا الى ربک فانظر ماذا تملی تو لیرانه کتیب پر رکی تو با خواه کتیبی خود بزانه چی پر رکی تو زمان بریتی لقلم یک آگه دار با بزانه چی پیدا نوسی اشتوانین تشبیهی بکین با گیچی چون الی گیچی تانکی بنزین لناو داشبوردی سیاره اشارت یکی گیچی که بزانی تانکی بنزین که چنی بنزین تیه فول ربع نی و ربعی که تیه او هاش اتوانی زمان بکی با گیچی بو او نفسی که هتا او حساب کری یا خود بلی امو کو وکو تانکی آوی مالان وایا او تانکی آوی که لسربان دان ری اگر آوی پاکی بو بچی آوی پاک دیتا خوارو بو شوینی بلو عکن بلام که تو آوی کی پیست بو نرد آوی کی ناتندرست بو نرد ایتر او بلو عنا بتوی و نتوی آوی ناتندرست لیت داره بوی عرب پنده کی جوانیان هیا علی تکلم لی اراک علی قصب که با بد بینم قصب که با بد بینم چون که تو قصده که ناخی خود ایتر ورده ورده درکوی رسمکا واضحه بی بو برانبر برانبرکه تیه دگاه به تواوتی چاک بی یا خراب بی کواتا مراجعه که خومم کین او قسانی که دی کین تعبیر بو او نفسی که همانه اگر خراب بو بزانه که نفسکت پروردی زوری ماو اگر نقاطی باشی شب بینی شکری خوایی لسر بکن کواتا کنترول کردنی نفس فریضه یکا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها وخوا سبحانه وتعالى مدحي او كساناكا كأم زمانين بكارناهن بو شي زيايا لغو يعني او قسانيك السودينية والذين هم عن اللغو معرضون ووامزانك ايما ازادين لبعنا اتوانين خرابة بكينو لولا وبشتي تربركينو نا جاري واي بكلميك توتي تدوزخ استا الحديث يكابو تانرون أكامو وخواه سبحانه وتعالى أمر من بيكا كأبي قسي باشكين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أي إيمان نارينا تقواتان هبه وقسي دروست كان قسي ريكو بيك كان قسي باشكن لفرموديك بيغمرة صلى الله عليه وسلم فرمي كسيكتان قسي يكدكا قسي يكي باشكا نازاني أجركيتنا اچه تا رزامندی خواه مگر خواه خوی بزانی چون پاداشت یاته لروجی دوائیه کسانی تریشن وشه یک دلین خرابه من سخط الله اما لیرانا سزای خوی ورگری روایتا کان متنوعن هنده کی افرمی بو وشه چه تا بهشت هنده کیش افرمی بو وشه دا چه تا دوزخ کواتا وشه مسئله کی آسان نیا برزان بطایبت اگر موضوعک گیشت خوا پیغمبر آیت کانی خوا قل اب الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون صعبت نیه لو موضوعانا اوانا صعبتی نیه با کفر حسابا پیو زور ابی آگای لخوی بین هر وهاوکو وکو شی طلاق بجدی بیلیتو بهزلی بیلی طلاق کدکوی نبرو انسان زور آگای ل زمانی خوی بیتون چکا باو کلیمه تو او افرت حلال بیبوت باو کلیمهش بطال بیتون من گلتنی اما بیتر میثاقن غلیظه اما عقدی که خواه نینا عقدی که زور گوریه
لتأثيراتي وشاب الرزان يعني وثمان وشيك واد لي كابت بات بهشت قرنغ ما بدلو تبيت أبو إسحاق حويني يكيك لزاناني مصر خوابي باريزي أفرمين لدرسيكا فرسيارم بوهات لدرسي ناو مزقوتها أو سيرم كر چي نسراو لورقكا نسراو من أفرتكم راقصم لدروي مزقود وستاوم أميتهو ببكم جابزانا أم إنسانة چن فقيها چن قرنغ زانا أحكام شرعي بزانية لدينك تيبقى أو اندش قرنغ لواقع تيبقى مجلسكي بجيهشت تاويلي بردني ليا كردن روشت داري أفرتكي بيني تي كتشي خوم استامن ناتو أنا مجول ليا بقرن من درسم هيا أما تلفونك ما دو ساعاتي تقسم لغلامك درايو بو درسكي أو فقي واقعي بيالي قرنغ ويا أم أفرتا سي خوشكي هي دايكي طلاق دري باوكاكا رواجنيني دايكا كشوكا ببياوي مرجي لقلاكا لبيئتو وازلم منالانا بيني وازلم منالاكانيني أم كتا خوشكي قوري وسي خوشكي تري هي أبي أم بخيوي أمكا أبي بكاركري مالانو توشي مشاكي لبي للان هندي هرزكار وهندي قنجي بعد روشته واز لو إيشا جيني توجيهي كي خراب يكن برو ملها تو رقص زاني ورقص بكا پاري كي باشد دزكي أچه تناو أو إيشا بيسوا على روجي كان أروشتم بو ملهاكا لرقا زورم تينو بو هندي مزقوت خير خواز هن لدروا مكيني دانين آوة كسار دكا وخلق دي آوة خواتو هو خيري كي بردوامو آوة كي سبيلي صدقه کی جاریه به مرجه لروانگی تندروسته و به پرداخه کن بگورن چون که زور نخوشیه گیوزرون لغی او پرداخه و نخوشیه کن ده گیوزرته و به پرداخه کن او دسپاز لابن دانه گه خوی تو کوانی حج دوی او فرهدی گرنگ او او تیجاده که پر ریمو او اوم خورد پنجری مزگو تکلی و دنگی گهات دنگی ما مستعبو درسی فرمو يعني توبير كرو إنسان پرداخي أو بخواته وها نيو دقيقي بيهچه هو قريمان دقيقي كي بيهچو أبي چن وشهاتي بيته جوي أم آفرته ولو خلالي أو نيو دقيقي يعني أو دقيقي بلام أو وشانة چونك لدلي كي پاك وهاتو تدري دليك مخلصة بو خواه سبحانه وتعالى هيج قصدي كيني غير إصلاح نبي أميج لهمان كاتا قفلين داوة لدلي دلي كردوتو أو دلا لخلال أو نيو دقيقة يا أو دقيقة استقبالي أو سخيريك برياري توبيدا وشا استهزائي بيو مكان وشا زور زور قرنجا بو إصلاح وبو تدميرج لها مانكات في غمص صلى الله عليه وسلم فرمي لصحيح بخاري بحديثة هاتوا لصحيح مسلميشا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت اوی باوره به خواب روزی دوایی با خیر بله اگر خیری پی نبود با وسکود بی ولو کرداره خوش ویسروانه للای الله او کرداره کبریته لذکر پیج مردن افرمی حدیثه که احب الاعمال الى الله ان تموت ولسانك رطب من ذکر الله که بمرید زمان تربه لذکر الله أم كلمة زورية بجوة معنى ذكر قرآن كقصصي أنبياء من بو إهينيتوا أفرمي أم تشيرو كان بو عبرة حكاية دنيا إن في قصصهم عبرة لعبورة وهاتوا يعني أجوزريتوا لمرحلة بمرحلة الراقيتر بهوي أو بندانيك لو تشيرو كايا يونس عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام خوانار دي بو شارك بتيانا پرست نيناينا وبوشتي كيوان أو بتيانا پرست شارك بيلا نيناوا نار نيبو اوه إصلاح يامك خوي طبعا خلقي اوه همو پیغمري خلقي قومك خويتي بزماني خويان قسان لغلقا حولكي زوري داك هر بايخان پينا دا
خواه سبحانه وتعالى بوحي بيوت فلان روج من عذابيان أدم تفاصيل داية يتر فلان روجك هوريك الرجديت رشبايا چي بواديري چي هيو خلالي ماويكي كم هميا لناوبم أما شي بيوتن حزرتي يونس قالتيان بيكردو فايدي نبو بيش أو بروارة وچن روجيك أبي بجيهشت روج دور كوتو ولا أطرافي موصل مايوا دواي أوي كموعدك هات خلقك تماشاكا اتبزانا هورا رشبا همو ترسيك هات دليانو هر همويان صد هزارو يا صد هزار زياتر بون نفوس برياريان دا توببكن روشنا داري لشاركا چونا برزاييكوا پياو بجيا جن بجيا منال بجيا ئاژەڵەکانیش لەگەڵ بچکەکانیانە جیا کرانەوە هەمووی هاوارەکە الکل یجعر هەمووی ئەنەڕێنێ ئەگری هاوارەکە بجلێکی شەڕەوە ئینکیسار و خضوع و زەلیلی پیشانی پەروەردگار ئەدەن خوای گەورە عەفوی کردن یونس علیه السلام وەکو لە تاریخی تەبەریا خوێنومەتەوە شوانێکی بینی ئەڵێ خەڵکی نینەوە چیان بەسەر هاوت وەڵای هیچیان بەسەر نەها همو توبيان كردو عذابي كاتبو خو عذابكي لسر لا بردن ببو چوني خوي وتي سامن برومو بدرو مخانو تيان تو وتد عذاب ادرينو كچي عذاب ندرين با اجتهادي خوي ببي امري خوا سبحانه وتعالى اوي بجيهشت روشت وتي سري خوم هلا قرم ارون بولاتي كتر بني سود پیغمبرانو نابی ولاتو وطنی خوان بجی بیلن الا با امر خوان بی چون او کشتی که همو بستو تانا کشتی که دوای فتره یک دوچاری حالت یبوت یان الا و بلا ابی یکی کی تاوان بار من لناو ابی بوی وامان لیهاتو ابی او تاوان بار نفری دین دریاکا و ایتر رزگار من بی و تی هیچ پل مکنو هیچ مپرسن منم تاوان بار ما مستاتو انسانی که بر ریزی تو او چند روزه لگالی آن ابو زور زور یعنی که پیغمبر ایت نورانیه همو وشی که حکمت و عبرت و امانه کردیم با قرعه ل قرعه که او درشو تنفیزی آن نکر اما نه چوب و دلیانو جاری دو هم هر او درشو جاری سیم هر او درشو هر نیانهشت بیستی خوی الله تعالی کو نیانهشت و شو فرصتی که ناو خوی هلا حوتی که بینی تی اما دیاره قدری من امه چون او سکی حوتا کو بالمناسبه حوتیش حوتی ازرق هیا نک انسان قوده یا کراتی باسم کرد لدرسی محرابا لسانوی بوم ما مستعی که علمانی من هبو تی بخوی بایولوجی پیه و تی نوا و تی حوت بله زور زور زخمه بلام قرگی انسان قود ناده منش او وقت خوان گرم بوم و باسی آیت کم بکر و ایمانی به خوانی ایتر آیتی چی خفتم خوارد چون با مزگوت ایمامی مزگوت کوتی والا لوقتی که باشه هاتوی اما مجله صینه الصین الجدیده او وقت او مجله هبو ببیس فلز بو دایمه لصین با هشت سلینگ حوتی کم برس کردوتو با هشت سلینگ و کوبرزیان کردو تو اونجا دمیان کردو تو داریان بودانوا لندروور یچو تا جورو نک انسان و کو تونیل یگوا سبحان الله تی امی ببره تر بوم برو تی تا ام دقه من باورم با ونه بو استا باورم هنا نک انسان لندروور یش کو ده اتر هاتو لپولکا و تی قسکی شمال راسته و تن با قسی خوایا و تی حوت لندروور یش کو ده بین و سر باسکا خوا وحي كنار بو أو حوتا وكل طبرية هاتو لزماني عبد الله كوري عباسه كون خوا وحي أنيري يعني أمر وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى يعني فرمانك من نارد كدسكارينك إسقاني نشكيني قوشتي عزيدني بيستي عزيدني أما أكو عقوبيك كوا نينواي بجيهشتو لو أنا توبيكر لناو سكي حوتا كاس سجده يكي برد يا ربي لشوينة كاس سجدن بو بردوي
پێش من کەس لە ویانە سوجدەی بۆ نەبردووی لە ناو سکینە هەنگیەکە نەهەنگەکەش چۆتە خواری خوارەوەی بەحرەکان بە شەویشە تاریکی دوای تاریکی دوای تاریکی هەروەها لە تەبەریا ڕیوایەت کراوەکە مەلائیکەت ئەڵێن یا رەب العالەمین جۆمان لە ذکرێکە لە دوعایەکە بەڵام نازانین لە کێوەیە دەنگەکە زۆر زعیفە لەوە پێش بیستوومانە ئەم دوعایانە خواش ئەفرمێ ئەوە هەر یونسە حەبسم کردووە لە سکی حوتێکە یان یا ڕەبی ئەو یونسەی کە ڕۆژانە ئەجرەکانی بەرزەکرێتەوە فەرمی بەڵێ هەر ئەوە تر شەفاعەتیان بۆ کرد خوای گەورە سکی حوتەکەی بۆ گەورە کرد و بعضی علەما ئەفەرمون بە هەندی علەما ئەفەرمون ئەو گۆشت و پێست و ئێسقان و شتەی بوو بە شوشە لە بە نیسبەت یونسەوە ئیتر سەیری دەرەوەیە کرد سەیری ئەو ماسی و ئەو مەخلوقاتانی تریە کرد و جۆشی لە تەسبیحاتیان بوو دەرسێکی ترە بوو ئەو یعنی هەر تۆ تەسبیحات ناکەی هەموو مەخلوقی تەسبیحات دەکە بەڵام بینە سەر جەوهەری مەوزوعەکە لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون أجر مسبح نبوة لو كسان النبوة كهميشة ذكر إخوائي لسر زمانة أما نهشتوا بس زال ناوس كي أتارو جدوائي كواتا چي فريايكو أو ذكرى فريايكو كواتا إما لأننا ذكر فريامانا كوي با لا بردني ناراحتي بويا بيغم صلى الله عليه وسلم فرمي لا يقولن أحدكم إني خير من يونس كزنالي من باشترم ليونس أما للصحيح بخاري ومن قال إني خير من يونس ابن متى فقد كذب أوي بلي هاتش كسي بلي من ليونس كوري متى باشترم دروي كردوا أما لكتابي صحيح ابن ماجه شيخ الباني فرمي حسن صحيح چا خۆشەویستانم لێرە مەبەستم هەر مەوزوعی زمانەکەی و مەوزوعی ذکرەکەیە ابن مەسعود عەبدوڵڵای کوڕی مەسعود دەفەرمێ هیچ ئەندامێک پێویستی بە سجنکردن نییە بە قەدەر زمان و فوضەیلی کوڕی عەیاض دەفەرمێ جیهاد و ڕیباط و چوونە حەج و ئەم هەموو عیبادەتانە ناڕەحەتیەکەی ناگا بەوەی کە بتوانی کۆنترۆڵی زمانی خۆت کەی ئەو زمانی کە حەسەناتە بۆ ئەسووتێنێ ئەو زمانی کە سەیئاتە بۆ دروستەکە ئەیکا بە کێ و لە ڕۆژی قیامەتا ئەو تۆقێنێ و یەکێ لە ساالحین یونسی کوڕی عوبەیدەڵڵای پێڵێن یا یەکێ لە ساالحین ئەفەرمێ توانام هەیە لە خۆمە ڕە ئەفەرموم کە بە ڕۆژوو بم لە هاوینا لە بەسرا ئەو توانایم هەیە بەڵام توانام نییە یەک وشە مەحافظە بکەم جاری واهەیە ئیلدا لە دەممیەتە دەرێ ئەمەگە مەسەلەکە گەورەیە بۆیە رەسوڵ الله فەرمی علی الصلاة والسلام لا يستقیم ئیمان عەبد حتى يستقیم قەلبه ولا يستقیم قەلبه حتى يستقیم لسانه ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه ئەما لكتابي صحيح الترغيب درجة كي حسنة أفرمي رسول الله أفرمي عليه الصلاة والسلام دل جيجير نابي إيمان جيجير نابي هتا دل جيجير نابي دلكش جيجير نابي هتا زمان جيجير نابي وهيج كسي كجناتي تبهشت أگر زرري هبي بودراوسي لا كوتايا عليهم برزان بيرتان خموا ئەو ڕێبازی کە ئەدبا بەرە و بەهشت سێ مەسلەی زۆر گەورە هەیە ئەتهێڵێتەوە لەسەر ڕێبازەکە نەبوونی هەر یەکێکیان لاتەبا لە ڕێبازەکە عەقیدەیەکی سەلامەت عیبادەیەکی سەحیح لەگەڵ ڕەوشت بە تەنیا ڕەوشت ناوباتە بەهشت بە تەنیا عەقیدە ناوباتە بەهشت بە تەنیا فەرائیزەکان بکەی ناوباتە بەهشت فرائز بكيتو عقيدة سلامت نبي قيمتي چيا فرائز بكيتو عقيدة سلامت بيو أخلاق النبي قيمتي چيا عقيدة سلامت بيو أخلاق زور برزو عبادت نكي قيمتي چيا أمسيانة برزان لازم وملزوم من أبي دايما بيكوب
عقیده اگر هاتو چو دلوا زور مجالی هوا و نفس تسکبیت و برزان یعنی بیر کروا ابراهیم علیه السلام حال یدم و ناو آگرکا هیچ وعدی که پی ندراو که ناسو تین ری پی نو تراو رزگار دکین آماده پسو تین ری لپی ناوی دینکه ای لیران نفسکا ناله بوچی والا خودکی همو نفسی حزکا سلامت بی اما نه عقیدکا با قوت زاله بی بسر هوا و نفسه همو نفسی حز با خوشگوزرانی که با تایبت خوشگوزرانی خوشویستکانت وکو هاوسرد وکو منالکت او یه هاوسرکی و منالکی لو صحرای بجی اهیلی و اروا اگر عقیده نبی چون اوانه لصحرا که بجی اهیلی یو کابدی دایکی موسا على نبينا وعلى الصلاة والسلام چون او من على الشيرة خوري اخات سنوقي كي تختو هليات الروباريني لقر عقيدة نبي ساحرة كاني فرعون كإيمان ينهينا بحزرتي موسى على نبينا وعلى الصلاة والسلام نفس حزب تعذيبناك اما تعذيب ين هل بجارد هل بواسرين داكترين بدار خورماو يكي قاتو دستي كان ببرنو بزينويتي هم عقيدة استفادك أويك مجالي هوا ونفز ناهلة بين سر عبادتكش عبادة إخوة داينا ببيغمر داينا بي عليه الصلاة والسلام چنكسيك خاتن وتيان بابزانين بيغمر صلى الله عليه وسلم عبادتي چونة إتر خزانيان خوشكيان يكتيان ند ومالي خزانكاني بيغمر صلى الله عليه وسلم بزان عبادتي رسول الله چونة لماله جوابكيان كبوهاتوا كأنهم استقلوها رواية كوافر من يعني بكم هاد هابا جوانا دوائي كوبو نوام چنكا سوتيان كاكا من رسول الله يخوا عفو كردو قناحي شبابو إنانو سري وخوا قناحي بيشو باشي بوس الراوتو مجدي هاشتي بيدراو أو جيايا ورن باقي ما عبادت بخو من دابنين يكم يعني وتي شرد بي من تاماهم يتلهمو روجي بروجوهم أو يتلهمو تي شرد بي من تاماهم بشون نوم هر نیاش کم سی همیشه اوتی منیش دنیا ترگ کم و جننه هنم ام بریاریان گیشت و پیغمبر صلی الله علیه و سلم لریواتی که دیاری که نایو عثمانه بانی کاله عثمان سنتی من وهانیه لریواتی که تریش بانی آن کاله اره ایو بون واتان و تو من لهموتان لخوا زیاتر ترسم من رسولی خوام نیجی جکم و اجنوم با روجوجم و بعضی روج با روجوج نابم و جنی جهنم اما سنتی منه فمن رغب عن سنتی فلیس منی لیرا شاهیده کچیه فلیس منی خو ما معصیت نیه شو روج نیجا کن با روجون دنیا انتره کردو او دین نیه افرمی لدینی من نیه مسلکا او های برزان يردى أوستين بهواي أويك أما السود هبو بيبو هموان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی هر کات یک تپرین بلای باغچه یک لباغچه کانی بهش دا او ابران لگل یان بهش دار بن عرض یان کردو فرمویان: ای پیغمبری خوا، آیا باغچه کانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: باغچه کانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا: ومن رتع يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داري خوشويست قردتوا بردوام لألقكاني ذكر دابجي أو أقول الرادوي محراب بقراب.

0: عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: اوانيان كبشوين راستي دا دقرين هركاتيك جوان لقرآن دبو كبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم داب زيوا دبينيت شاوكاليان أسريني خوشي هل درجيت بهوي أو حق راستي كدايا الناسي لكاتيك دادلين پروردگارا ايما ايمانو باورمان هناو بآيني اسلام دتوش لريزي پيروانو شايتا كاندا تو مارمان بكا.

أي أواني كبا ورتان هناوا أو ناز نعمة شاكاني كخدا بوي حلال كردون لخوتاني حرام مكنو لسنور در مچنو دست دريجي مكن چون كبراستي خدا دست دريج كاراني خوش ناويت.

0: مؤمنون
1: لو رزقو روزي حلالو پاکان بخون كخدا پي بخشيون لو خدا بترسن كأي وهمي شبا وريدا مزروتان پيتي خوتان لرزقو روزي حرام بپاريزن.

0: عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
1: أي أواني كبا ورتان هناوا دل نيابن كعرق وقمار وغوشتي مالاتي سر براو بو غيري خدا لو شناني كخلق ببيرو زيدانا ونك إسلام برجو حرام وحلال زانين بهوي هلداني زاروا أما نهر بيسنو لكارو كردوي شيطانن كواتا إيوش خوتاني لي دور بگرنو خوتاني لي بپارزن بو اوي سرفرازي وبختواري بدز بهنن لهردو جهان دا.

أليم. أي أواني باورتان هناوا سوين بيت بيقمان خداي قورة تاقيتان دكاتوا بشتي كم هندي چان لني تيري چوين كدين پيشو الليتانو دتوانن بدست بيان گرنو بر مكانتان راوي بكن لكاتي إحرام دا بو حج عمرة تا بتواوي لجهاني واقع دا خدا بزانت كتشي لپنهاني دا ترسيد لخدا جا اوي دست دريجي ونافرماني کرد بيت لدواي او تاقي کرنوه لكاتي إحرام دا او سزاي بأيشي بو هيا.

أي أواني باورتان هناوا لكاتك دا إيوالا إحرام دان نيتي حج يا عمرتان هناوا نيتي الراو مكن أوي بأرزو الراو بكاتو نيتي بكجت لتولي دا دبيت قربانيتي وك أو نيتي را بيشكش بكاتو أو بريارج دبيت دو كسي شار زايدات برور لخوتان بيدنو قربانيكش دبيت بيشكش بكريت لدور بري كعب دا ياخد بقدر نرخي قوتك خوراك بيشكش بهجاران بكات ياخد بقدر جماري هجاران كخوراچان بردكويت بروجو بيت تا تالاوي سرپيتي خوي بتيجيت لرابردوش دا هرچي لو بابتان الروي داوا خدا قلمي تاو پوشي بسرده هناوا جا اوي ام هلانت دوباره بكاتوا خدا طولي ليد سينيت چونك خدا بالا دستو طول سيناريشي بزبره.

خدا كعبا كبيت الحرام كردويتي بهوي هستان وو بوجانوي خلچي لهردو دنيا دا اروها مانگا حرام كانشو دياري و قرباني دياري كراو كان اوش بو اوه چاك بزانو دلنيا بن كخدا آقادارا بهرچي لأسمان كان دايو بهرچي لزويدا هيا براستي خدا بهموش تيك زانايا.

كاتك حواري كاني جوتيان اي عيساي كري مريم ايا پروردگاري تو دتوانت لاسمان و سفرو خوانك من بودا بزنت عيسى وتي لخدا بترسن اگر ايو ايمان دارن اما چدا خوازي كديكن

0: ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين
1: حواري كان بو پاساوي داوا كان وتيان دمانويت بو پيروزي و بركد لي بخوينو دل نيابينو چاك بزانين كبيغمان راست دلقل دا كردوينو لسريشي ببين الشايد تا اوي باوري هيا باوري دا مزراو تربيت
0: قال

0: العالمين.
1: إنجا خدا فرموي براستي من أو سفر وخوانتان بودادا بزينم جا أوتان دواي دابزاندني سفر وخوانكا ببروا بيتو سپازنا پزير بيت أو براستي من سزايا شي ددم كسزايا هيتش كسيكم لجهان دا آوا ندابت.
0: وإذ

اللهم إنا ندعوك يا رب، يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك بكل كتاب وبكل آية. اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك، ندعوك يا مجيب السائلين

بحفظك للقرآن، وأن تمدنا بقوة القرآن.

وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن، وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.